الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني لوجهك الكريم قولي تائبا إليك بأستغفر الله به أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من

فهمني الحلم وزدني هلما وهملا وأدبا وفهما. ربي اكسب العلوم النافعة واجعل حياتي من سقاء مانع. اكسب لي الأسرار والخوامدة يا خير من كسب سرا خامدا. لجمع جميع ما تفرق اللدى حتي من الخير وصف الخلدا. لي قل لدى تفكر الأحسن يا ربي بكن والتعصم خلميا. هب لي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة. بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وطن الآيات. هب لي كوني بشر كل من يتوب ولي سواهرا أبن مع الخيوب. قبولا أكون لي تاهرا من الصنوب والمآسي والآفات حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون. برحمتك يا رحمن يا رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نور الدارين في خدمة العام عن العارين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مبارك الابتداء ميمون الاقتداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المسلي صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب ومن والاه. وأمر الأملاك أيضا بصلاة عليه سائدا بذلك حلا. ثم إلينا وجه الخطاب تكرما وأنفسا أتابا. فقمت قائلا مع امتثالي أمر جميل جل عن مثالي. يا آمرا بأن نصلي حلا نبينا محمد باب الحلا. إليك مني بسر مقدمة في خدمة الذي القديم مقدمة. يا الله صلي أبدا وسلم على نبيك سراج الحلماء سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال. عدد معلومات ربنا الحليم يا من به وهبت لي غير حلوم. وسل يا رحمن ولتسلم على الذي تقديمه قد حلما سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال. وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساغ لغير الجبرى. وسل يا رحيم ولتسلم على نبيك سهير الحلم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال. يا من يقود لمسل مرة عليه حسرا قد تنير بره. ولي توسل بسارات القدر مساسحا لغير هوي القدر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سميا. سلي بتسليم.

يا من يوصل لذي حسر بجاهه يا من حماها سيئا على نبي إن كان يمحو بحسن توءا ويوقس السعيد من وزن نم سبيع من عليه محتا ذل احتوى البن تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وسبقه وهو الذي لمن عليه ألفا سل المنى وفي الجنان يلفا يا الله سل أبدا وسلم على نبيك الرسول سلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال يا من بجاهي قبلت خلمي

sarmadan hala sayyidina muhammadin ya man hala ya man kitabakal hasisa salaba li wali hidaka turan qalaba wa fi tilawati tawaita lil khuyur jamiha hinda mamari wa duyur fi ali wa sabihi fil hali wa fil maali ya muqim al hali wa saliya rahim wal tusallima ala muradil awliya wal hulama sayyidina muhammadin wal ali wa sabihi fil hali wal maali ya man jahal tasalawati namiya hanni masabata sulu kitawiya wali amdahi jahal takajihar kulli mujahidin hadaita sajihar wali jahal tajumlata suhuri liya sawahida mahatuhuri ya Allah ya Rahmanu ya Rahimu ya man bi karimin nabiin khat sumya salli salatan qad tuqallidul busar ma salamika ala khairil basar sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal mali wa qul li jibril al amin al yawma minni busaratan rasukhul lawma ila siwa yasar madan wal jami' amlaatika al kirami innaka samii' wa qul busaratin tadumu sarmada minni ila sahabi aman humida wal tajzi ahl badrin al kirama haniya khairan qudli al marama ولتجهن الأنبياء والرسل خيرا يديم شكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين وكفهم من سلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون يا الله صلي وسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وسل كتابة يمن سال يوم فوق صلاة قبلت وصوم واكسف بقتي ما اختفى من الحلوم أنت القبير والكبير والحليم ولتغنني بك وبالمصفح عن كل سالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرسدي وبدني صحي وقلبي أرسدي أغسط ما حني بحت بالسمن بلا إقالة أتبت لي السمن لك بلا سكاية مني سكور يا من وهبت لي مرادي يا سكور وسل يا رحمن ولتسلم على الذي به فقدت ولمي سيدنا محمد والآل وسل به في الحال والمال وسفلي يا غزتي ونومي وسق لخيري يا لبات اللوم وحركات يجحلا وسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آبة وغير كدر يا ذا البرايا والغدا والقدر وسل يا رحيم بالتسليم على الذي بحثت تحليمي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وسد لي اليوم فبحبت اليوم بكل خير واحمني حن لومي وهني جد المنتقى خيرا يفوق في الحال والمال يا خير رفيق وهني جد أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابتي أحمدا وهني جد آله وصحبه خيرا كثيرا وتنير بلهبه وهني جد جندك الكرامة خيرا كثيرا قتل للمرامة وهني جد الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزق بالأكملين وعن يجسي والدي وجميع من سره بسري قيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكسف الذي ترى من قمة واسق الحداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وسد من حسد واسق الحداك بحداك واسرف قلوبهم عن درسي تحرف واصرف قلوب المشركين لسوى دور الذين أحسنوا من سوى واصغل عبادك بفعل الأمر لا باقتهام نهي هذا الأمر وسلي الله صلاة تذهب ما ساءنا لخيرنا فيذهب مع سلام جالب لنا سرور ولسوى جنابنا يفدي سرور
على نبيك وعبدك الرسول من ليخاد منك رب خير رسول سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وتل بجاه العزيم عندك قطي سرورا دائما لجندك وتل كتابتي بسارات تدوم للمنتقى الذي له ست القديم وتل به قطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من هبدا وتل كتابتي لديك باغيات وصالحات لا تسأل ناميات واصرف بها اللحين والأهداء إلى سواي أبدا وداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أزن ولا جوان كن فيكون وسل يا رحمن سرمدا هلا من الحلا قلت به لمن هلا سيدنا محمد وسلمي ولا لوسب وقلبي حلمي يا من فؤادي ويدي قد جهلا ترفي كتابك به من جهلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نهوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم لما به قد سر بسر القوم بلا أذن ولا لقا ولا حقد كما كفيتني به من انتقد وليكنت في جميع الحركات والسكنات حسنات بركات وقلت لي في جملة الهادات فوق منا عبادك السادات وسل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله في تحليم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال يا من لديك نيتي وقولي وعملي سكيت دون جولي وليقط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل حرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول الحام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبل وصوم ولي جعلت بك كل سهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام العزنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا سل صلاة محصلا من لندها لا حلا من خدت لي ما يستهى بجاه العزيم عندك بلا مكر ولا حساب أو نهب بلا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال ولتجزه حني خيرا لم يكن لغيره بلنتها بلفسكن وسد لي اليوم بكوني عبدك قديمه حين جميع جندك ولتجز أيضا أهل بدر حني خيرا يفوق يا عزيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وقلت لي جودك من يوم الأحد سل وسلم سرمدا على النبي ناسه كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وسل يدهر بحمد وسكور وبردا بكع وحنك يا سكور قبلت لي من أساس لبلسس منبها في ساك هام اللسس يا غير من له توجه الفقير وغير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب سل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من سبه والتابهين هبدا ليومك العظيم يا من هبدا أنستني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا حتاب لك سكوري إلى الجنان ولي أتبت نفسك الجنان يا خير من إليه تمتد يد من خادمك للجنان الأبيد يا ذا الأراضي والسماوات الحلى يا من له الخلق معا يا من حلا سل صلاة بسلام تحفظ بزارة مثالها لا تلبس على نبيك الرسول عبدك أفضل من إليك خادجندك سيدنا محمد والآل وسبه في الحال.

وسل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد الولالي وسبه في الحال والمال وسبه حن يا والديا يا من به امري رممت تيا وتالحياة له سرورا معبدا واذكر لي البرورا وسل يا رحيم سرمدا هلا سيدنا محمد مهت الحلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وسبه لديه وهو الذي به جلوت الهالك عن كل سالك وكل سالك وغاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان سعى إسلامي وأسهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنصرا كما انتصر وتل به حروفة المقدمة مقبولة بركة معصمة وتل حروفها بسارات تنير قلب الذي بها يسلي يا منير وارفع لمن بها يسلي ذكره واجبر له القاتل واسرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سمي سري بتسليم على الممالك سيد كل بزر وملك سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال يا من به لي قريت عربي وقلت لي به لسان الحرب وقل له حلاوة وقوتا يا من بلفسي أخجل الياقوتا وبكتابتي له قد ما يسير مسرة لديك يا باقي مزيد يا من مدادي جعلت كدما من ما هو قد سيده من خدما الصلوات يجعلت تاوية حن المسير لرداك هاوية به واخدلت سيوف والرماح بما به مدعت يا السماح إلي قلت بركات الله يا من عصمتني به من الله ولي بالرحمن قد جلبت نفحا بلا در ولي غلبت وبالرحيم كنت لي بلا حساب يا جاهلا كليتي خير احتساب فصلحني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يا الله سل وسلم في أبد هني على من لك خادما حبد سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وسل يا رحمن ولتسلم على النبي والرسول سلمي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وسق لخير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريحي وسق لخير ما حويت مفسده ولا توجه للحدا والحسده وجعل حقائدي وقولي والحمل خير مسالها وسق لي الامل وفي الذي ليتب يهب لي ما لم ينل الصالحون قبلي وسل يا رحيم ولتسلما على مفيد الاولياء والحلماء سيدنا محمد والال وسبه في الحال والمال يا من مها توجه الحساب لي ابدا وسر سعد سابي يا رب لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك سهدت لي ربي ابن سرافي حن المبيه منك ساغترافي وحلت بيني وبين الدر وجدت لي منك بخير سر لك سكوري على اسماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناءك سواك يمسي يا قائدا لي المنى يا محسي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله سل وسلم سرمدا هني على خير البرايا احمدا والي وسبه وهب ليا سرا به يغبطني من خبليا وسل يا رحمن سرمدا هلا خير نبي ورسول قد حلا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وهب لي اليوم وبعد اليوم اسمة كلي من سقا واللوم واترف جوانب السقاء والملام لغير ساتي يا حفيظ يا سلام وسل يا رحيم ولتسلم على النبي الهاشمي الحلم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال
والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والحارين واتهل فؤادي لك يا باغي أحب من كتب قد أنزلت من الأحب واتهل كتابتي إليك خائدة واتهل حياتي لنبي فائدة واتهل به بعد صلاة وسلام عليقتي داليا كل سلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحليم وخبير سميا سل صلاة صيحت ببشري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وتالحروف به خير صروف يا خير من نادى وحب بحروف وتالحروف معجزات أخرت وخير خيرات لديك ادخرت وهب لي اليوم به كن فيكون بالدفح والجلب والطيب لسكون بخير آفة وخير سلبي في أبد ولي معاد يقلبي وليس

أنتي لي يا رازقي سلي صلاة صيحت بتوسها على النبي والرسول سيسها سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وسلي

فصار مدن هني يسلي بسلام علي في الآل ما سبي سلام وسلي يا حليم أفضل صلاة ما سلامك على كافي الخلا مسحسحا جميعهم بخيري وسالك الصفي حسن خيري سيدنا محمد والآل وسبيه في الحال والمآل وسل يا قبير أنفع صلاة على الذي بخدمتي أبي حلا سيدنا محمد والآل وسبيه في الحال والمآل وتلقراتي سيبه وخلمي خير عبادات وخير سلمي لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وسل يا وهاب سرمدا حلا خير خليل وحبيب قد حلا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي اليوم خوارق تدوم بغير مكر إنك الباقي القديم والتقني السخط والغرور في كل شيء واكفني الغرور وليهب جمع الذي تفرقا بين الخيار كرما والتفرقا بيني وبين كل جالب إلى خير رداك والتطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما هاسه من الحناء القدر نفع لخير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وقديم يسر للقدير ما تحسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وغادني بسكره المكرم واجهني جمال باغي النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزح للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو كدر يا الله سلي والسلم سرمدا على القليل والحبيب أحمدا والي وسبي وكوني لي غرضي بلا أسن يكوني وسل يا رحمن والسلم على الذي بيباه الحلماء سيدنا محمد والآل وسبيه في الحال والمال وتل بجاه العسيم نسمي أهل رداك يا مسيل الكسم وسل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير سلم سيدنا محمد والآل وسبيه في الحال والمال واختر لي اللهم فيها قائدي والقول والحمل أنت قائدي وارفع جميع بغير الرد ومهن تعمى ساني كالكد واجهل تحركي محسكوني مثل عبادات سوي تمكيني واجهل رداك أبدا أنفاسي بلا أسن يا معي الحفاظ واجهل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يا الله صلي وسلم سرمدا على سفيهنا البصير أحمدا وعلي وسبه وحلمي قلبي بجاهه وكل سلمي واسهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأثمن.

ودرهم يا واهب الإنسان صلي صلاة وتسلم سلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجحل بجاهه مقدماتي لديك سرمدا محسماتي وسل يا رحمن والتسلم على الذي به كسبت سلمي كما به ما تسلمي والحجاب وقلت لي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واصرف قلوب من قلوني لسوى ما سأني.

مني وهب لي الحلم والقبول واجعل عبادتك هندي أهلا من غيرها يا من لديه الأهلا واجعل به عبادة عزيمة لك حياتي ليهب تعصيمة هب لي تعصيمة جميع حرمات الله واكفني سقى والندمات واجي جميع الأنبياء والرسل أني خيرا يا منيل الحزل واجي صحابة خيورا هني مع الملائكة مبهمان بالمني واجي صحابة خيورا هني مع الملائكة معن بالمني بعد صلاة وسلام ورداء عليهم عنهم وخذ للقرداء خذ لي كوني فائزا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا وسل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله في تكليم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال واصرف بجاهه لغيري كل ما يجر لي سقاوة أو سلما وصلي الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وصلي اللهم في الفرد رجب يا من يقول لي به أهل حجب بأنني عنك رديت جدا وعن سفيه قد أسال الكدا وأنني حبد لربي وخديم للمنتقى الذي زيادة قدوم وسل يا رحمن ولتسلمي على البشير والنسير الحلمي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال وهب لي الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى وسل يا رحيم ولتسلم على الذي تقدمه قد علما سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال واجعل بجاهه سهور وسنين ليزواهد ورد لي الفنون ونور الإيمان والإسلام مع المتم بي والأقلام ونور الجنان سدد اللسان يا من له سكري وسكري بالحسان وتب على كليتي وتهيري جميعها والقلب مني مهيري وجعل خلامي

قدر او آفت جامن في يجر القدر وسليا احد سرمدا هلا سيدنا الذي رفعت فحلا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وليبتوهيد كل مرسل وكل ساهب وقد حصل وتل كتابتي إلى الله أحب من كل قط وإلى الماه الأحب وتل كلامي راسدا ومرسدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وسلي آلته بولت سلمي على النبي والرسول سلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولت بحبدك القديم واصرفي لغيره ما ساه ينصرفي وهب له لطفا جميلا وهبي له مراده بغير رهبي واصرف بجاه المنتقى للأمة إقاسة تكفي الأسى والأمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في سال اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المصفه سلح لي مغنيا عن مدفه ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل هاسي وسل يا لطيف يا أحد يا

صلاتك عليه بسلام هني مواهب الجميل وسلام بلا تكلف ولا تسلسل يا خير راسخ وخير منسل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع خصم يا سل صلاة تجذب المكارم لخلقي تصاصح المهارم إلى سوى قلبي وغالبي مها على الذي خير المسايا جمها سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وخذ له خير سلام لا يريم يقول لي منك مرادي يا كريم بلا أذن ولا جوان ولا مرض ولا حدا ولي طيب الخرب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم ثم يا سل صلاة لي تطيب السمن ولي تقلد إلى الخلد الأمن ما سلام حازم من كفر وأهله يا من هبا بالقفر.

أهب رب منك الرحمة والتصلح البرور إصلاح الحليم وصدر يتحل رب من بحلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا صلي صلاة تجلب الوداد لي ورداء وصدق والأمداد ما سلام يدفع الفسوخ لخيرنا ولينير سوخا هل التي خدمته قد صحصحت لخيرنا سخا وفوسا منحت سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وتل بجاه الحسين قطيا أحلى رداك قد أرحت مطيا لي قد ما كنت أروم جسبا يا من كفاني افترا وكسبا يا من كفاني السقا والحسدا ولم توجه لجاتي حسدا يا من أراحني من السيطان وكل متحب لدى أوتاني سلي صلاة بشكري تسهد ما سلام بفلاه يسهد على الذي صحصح كل من أراد ما سأني إلى سواي سنفراد سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل والتجسه حني خيرا لم يكن لغيره ورد عن سببكن والتجسم حني خيرا لا يريم يا مغنيا ليقود ما أروم وتالحروف به رداك يا من رديت عنه إسأرداك يا من أتدني بمنايا الحرم منه به وسألني محرم سل صلاة لا تسأل قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسلم عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميح كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن مهاد وسفر وغاد لي خيوره من شفر سل صلاة لا تسال مدخلة بسرا بتسليم تفي محصلة في قلب من ليس يماثل البصر في الخلق والخلق وكثرة البزر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل كما جهلت سرور الصالحين ونوره يقودهم في كل حين يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يسور به الأول سل صلاة لا تسأل سافية جائية إلى النبي بالحافية ما سلام لا يسوبه قدر يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل كما جعلته منير الصاد الأسرياء الأتقياء الخاد وسل سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب الكرام يا سلام يا قائدا

Masalamin taridin kul hasud tarasabati sabinur husud ala nabiyillahi sayyidillahi sayyidina nuri rasulillahi sayyidina muhammadin wal ali wasabihi fil hali wal maali kama jaltu waliyal akhya fi sirri wal jari hadu wal akhya wali bihi hababtani lil muslimin kama li ghayri saraftal mujrimin ya man wahabta li hudan dalila ya man bihi tabat jumad al ula salli salatan la tasal raqiya namiyatan maskuratan wa baqiya ma salamin khayra khayrin yudkhilu fi qalbi sayyidil wara fa yadkhulu ala allazi ahbabtu rabbiya kama jahaltuhu lahu bihi muhakkama sayyidina muhammadin wal ali وسبه في الحال والمال ومه توجه الأسالي أبدا بجاهه يامن به قد حبدا وشل مكاتب لديك حسنا وهندك اجحلني قديما أصنا ومه توجه الأسالي جسدي ولا توجه لجهتي حسدي يا من حماني عن حناء الفانية ولي تطيب جماد سانية سلي صلاة لي تقلد البصر بسارة للمنتقى خير البصر ما سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بسناء خليق سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وجه المدائه له والصلوات فوق العبادات محا وتحوات ولتغنني بها حن التسبب يا من حماني عن هدى وتبب وصل لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأذن يا قائدا لي من رئيس الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سر قلبي نافحا مصرمدا يا من له من امتداء أحمدا سل صلاة بسلام لانتهى له حلا من قاد لي ما يستهى في الحال والمال نهم السند من لسواي قد نفع من فندو يا قائدا لي دون كسب وسفر مهدل كسب وسلاح في سفر سل صلاة بسلام صيحت وبركات ناميات رفحت على نبي الله بهجة الرجال وسينة النساء من مها المجال سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال يا قائدا لي ما مها تقولا وقلت لي من كربيها الأولى سلي صلاة بسلام كملت وبركات راغيات كملت هل ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال يا قائدا لي سكرة والمسانية وقلت لي من كربيها الثانية سلي صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ديخم الخلا ما سلام لا يجاريه سلام وبسرا بي سال دوامه الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا قائدا لي كرما تجليلا وقلت لي منك جماد الأولى سلي صلاة تطرد الأعداء لغير نحوية وتمهودا ما سلام يكسب الأسرار لي أبدا ويصيب الأسرار إلى سواي وسوى حيالي ويصحب الحكام كالأخيار إلى سوى نبي بلا لقاء ولا مدارات سوي السخاء على النبي والرسول للحلم من يقود حلم ما لم نحلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال يا من كفاني كل ذي سخاء وكنت لي في البسر والبقاء سلي صلاة تهلم القيوب على الذي قد سحسح الحيوب سيدنا محمد وسلم والآل وسبي واسم خلمي يا من يقود لي من اللوح الحجب يا قائدا لي منافها الرجب سلي صلاة قد سفت من اللقاء على نبي الله نور البلخاء سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وهم ريبي تقبلا
والتحميني عن كل كد ومرض وهب لي الأحسن في كل خرد ولسوى جسمي وجه داء ولسوى سحسه الأحداء.

salatan li tuqallidu walan tanfil hida mahan bisirrin wa halan ila siwasati tu'aisul marid minni wa mimma akhtartahu li ya murid ma sala min ma lahu tanahi ala nabiyin amirin wa nahi sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali wa tal hurufiyatihi li junna anil hida wa jannatan lil janna ya man wahabta li ya khaira fayadan wajudta li padlan bisari ramadan salli salatan li taqudu kullama liqtartahu ilal jinani sullama ma salamin tajlubu alhalawah li fi kitabika ladatilawah wa yaksifani li kullaman bahum min alhulumi yasimani min bahum alallazi ataituhu sikr alhakim minka wa nawarta bi qalb alhakim sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali wasib saqa'a wal hanaa li khairina wa hab lana alghinaa ولتخرجن من كل قلب قد خسد ما سأني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في السوالي سلي صلاة تجلب الأمانة تتيب للفؤاد والأسمان ما سلام يخلد الصفاء يجحل كل للورى سفاء هل الذي كوني قديمه سهر في البر والبر والإخطي قهر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وعلم الأعداء أني هندك لا هندهم بسارة لجندك بين لهم تبين من لا يخفى علي سيء قائدا للأخفى يا مرسدا إلي قاد الرصد يا من له سكر من تلقهد سلي صلاة لي تطيب القهور في كل سهر ويقود بالسهير إليك بالسكر وبالحديث بحكم يا مهتي التحديث على الذي تيبت نفسي كما وابتلي بالهدى والحكمة سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واسهب الذي يريد كل ما يسوءني لخير دري مهلما ولا توجه لجهات السلمة وسق لخيري حاسدي وألمة يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل سهر وسنة يا من تعالى عن منام وزنة سلي صلاة لي تكون المنى ليتقود حرفات ومنى ما سلام كل سر يخمد وليقود كل خير يحمد على الذي إخدامه لي قادا من قاد خير يلو فانقادا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتالحروف بأفضل البصر في أبد له ردا أهلا بسر يا من وهبت لي سهور بسرا لي أتبت من والحسرا لي قدت من جلا ومات كمنا ولي بدل بسر بأيام منا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدر

يطهر قلب المسلي وبه يمهر على الذي جعله وسيله لك وقع دليل الحدى وخيله سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وتلحر فيها سي أنوارا يا من لغيري وجه البوارا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسلام مؤمن قد سميا سل صلاة همري تسلم من كل ما بي تجي السلم ما سلام يسرف الأخيار لخير قلبي يجذب الأخيار.

الحالي وسبي في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل ليال واجعل حياتي به خير عياد واجعل مدادي وخلامي واللسان داحية لسل الجمال بإحسان واجعل كتابة للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا صلحة والكرسي يا متفا بسرك القدسي سل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بسلاح يأتي يقود للحديث كالآيات هل الذي أحتيته مدادي ما خلام هذا بدادي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما اخترت يا باغي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة همري تسهون عن اللقاء يا من لو تحسين ما سلام يصلح الأوساد.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وتل به يا مالك أحرادي صفى الحيوب وصفى الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سميا وصل لي الدهر بأني منصرف عن الهدى لك وأني مختلف بسكري وسكري بلا كفراني يا موت يا داري مع الجيران مسليا مسلما على النبي فائق كل أقرب وأجنبي صلي صلاة تغلد الحطايا مباركات تمنه الخطايا من التوجه إلي سرمدا على النبي والرسول أحمدا وعلي وصحبه وارفع لك عبادتي وحادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير سميع.

من كل مكر يسرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفع سوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى ما اغتر لي من المباح وقاد لي خير برور ورباح سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسلمخري وممري والديور ليسواهر بأفضل الخيور وجل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا ما لا يكون ساجدا.

بالي في الحال يا منير واستقبالي هل الذي صحصح النداء وصحصح الشيطان والأهداء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وصحيح التوحيد والأخوال وصحيح الأفعال والأهوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتقلل الحليب وتلفيود كالكريم نير قلوب حسبك واسه نور وتلكتابتي وقولي عندك أقل يقيني فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والحمل مستهات لك وسبل الأمل وتل حياتي يا جميل جنة عن الأسال جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي أسمان ما عن يبيح بلا إقالة بمفخر الربيح لك شكوري بعد عمد خالدي هنسي أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راديين هني وليكن بكرم ومن وصلي هني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وسده أفضل سلام أبدا هني يا خير كريم حبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمصفح يا مغنيا عن حاسد عن مدفح سل صلاة عن هداك تغني وعن مناهي كمان يا مغني مع سلام لي وصل الصلاة مخلدا لرباه والفلاح على الذي خدمته قد صرفت لغير الحدام عن فانصرفت إلى سوى الدر والإفساد والمكر والغرور والحصاد سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات اللوم وتل بجاه المنتقى حياتي رهاية القرآن سي الآيات وبسر كل مؤمن ومسلم ومحسن محصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

الجوحا لخير ما يرضيك لي والجوحا لي أبدا ما سلام يوصل منك إلي يغنا يا موصل هل الذي لك توجهت سنين به وقلت للحلال والفنون سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وليقض سكرا وهلما بدها واجر نفح تاردا من خدها وارفع مكاتبي يا سكور يا خير من نهاله سكور ترى تبانيا بنا السكر وشل مكوسي لك خير السكر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الضر جمعت بيني وبين البر نبهتني تنبيه ساكر حليم باخ لديه نفقت للحلوم سل سلعة من وقوف وكسل مانحة يا من أدام للحصل ما سلام ليقلد الرباه في كل ما ليتجود من مضاه هل الذي سيرتني قديمة وقلت لي بين الورى تقديمة سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واهتني تقوى ويسر لي ما حسرته على سواي سيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بك سرحت فاكفني حوائقا كما أردت وفني بوائقا وسل بتسليم عني أبدا على الذي تكرمه لأبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وشل سروه تارد الأهادي لغير هوي مخصي المهادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين الهائق جمعت بيني وبين اللائق سل صلاة بسروحي تسهد ما سلام بمدي يسهد هل الذي بيني وبينه اتصل بلا انفصال يا نجيا من وصل سيدنا

والآل وسبي في الحال والمآل ولتجزحني أهل بدر خيرا يا من بهم ساغ لخيري ديرا ولي بهم تلازم الخيور مصفيا بهم أمري وديور وتالكتابة فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي بفضلك الرسالة كفيتني بحفظك انفصالا صل صلاة تدفع الحوائق لخير نحوي لتقوى

الأول وسبي في الحال والمآل وتلتلاوتي وقد يا أحب إليك من خير كثير يا مهب وفي كليهما قد الأجور لي منك منصفا ولن أجورا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمعت ما لي اخترته بالجامع وكنت لي بمنية المجامع سل صلاة لي بسكر تسهل ما سلام لي بحمد يسهل وبمدية بصدق ووفاء يا من لخيره تحصح المخوفا هل الذي لك به وصلت وما ترددت وما انفصلت سيدنا محمد والآل وصبي في الحال والمآل واذكر حياتي بك يا سكور يا رافعا مني له سكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعت لي مهردا بالواسه وللجنان كنت لي بواسه لي قلت واجبا ومندوبا مها وبائها كليهما لي جمها سلي صلاة لي تقود الكرما يا من لخيري تحصح الحرم رما ما سلام مصيب لخيري ما لم تحب لي مديم خيري هل الذي أوصل لي خيورا سفال بها للحمر والديورا هل الذي أوصل لي خيورا سفى بها للحمر والديورا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وابلي القط مع التلاوة ولي فيه ما أدم حلاوة وفي سواهما من الذي تبيح لي يا مبيحا سانساتيها قبيح.

أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد صرف الحلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم الاسكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك ثناء والحمد والشكر مها على الذي فضلك لي قد جمعها صلي صلاة تملأ السماء والأرض يا من قاد لي نماء مع سلام يرتقي للحرس ويملأ الكرسي عز الفرس ويدخلان البسر في قلب نبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وعلي وسبي والهمد وشل بجاه العسيم قولي منورا يا ذا الحلا والتولي وشل خدمة بلا عيوب يا حالم السائر والخيوب وليهب كونك لي فيه وفيه سواه من جملة ما من يفي وسفلي حقائدي وخولي وحملي وخلقي يا حولي واجهتني بالأجر والثواب إلى جنانك وبالثواب وشل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانظر حلي بركات الفاتحة وشل كلامي للقيوب فاتحة وانظر حلي بركات البقرة يا من يوجه لخير سقرة وانظر حلي بركات آلي همران في الحال وفي المآل وليهب بسورة النساء عافية الصباح والمساء وهب لي الفتح ويسر الحلم لي وسدني من كهل من يا حليم وابتلي من فضلك الحسين ما قادني لسكر بالنسيم أعستني بك من الشيطان لي كنت في الممر والأوتان فتحت لي باب الخيور مغلقا

أويتني إليك يا كريم يا باغيا شكره أروم نفيت إبليس وما والاه إلى سواي سرمدا يالله يالله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لنا به صراط المستقيم صراط من مال لخيرهم سقيم وهب لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلاما وهب لنا سلامة القلوب من عيوب النفس يا مقيتا قدم وهب لنا الحزمة يا وهاب يا من له الإياب والسهاب وهب لنا اليقين والتمكينا وقلد الوصول والسكونا وسل يا رحمن وتسلم على النبي العربي الحلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل حروف سائه النسام جالبة إلى المنى الحسام وجل جميع أجل بركات وسكنات يهديا والحركات وسل يا رحيم والتسلم على الرسول في المسايا سلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل حياتي له مصر يا باغيا كفيتني المدر واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يسونه يفي يا الله صلي وسلم كل حين على حبيبك الرئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسب ما يسوه قلبي أبدا إلى سواي وسروري أبدا وسل يا رحمن والتسلم على الذي إليك قاد الحلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وبالذي يسوه قلبي أسهب بغير توجيه إلي يسهب واكتب لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دواما النجال وسل يا رحيم والتسلم على خليلي وحبيب السلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولي في القتل ما ليس يكون لأحد يا من له كن فيكون واكتب لي اليوم مصونا لم يرى قتل لخيري ولخيري لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فلسرعة لي تقود مرشدا يقود لي بالانتهاء رصدا مع سلام لي يرود الأخبياء رودا به

محمد والآل وسبه في الحال والمآل وبكتابتي سخر لي جميع من لم يحبوني فإنك السميع وهب لي اليوم مسونا مسكتا من ساءه تقدمي واسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة قد تصحصح قلوب من لم يحبوني لغير ساحليب ما صلاة من بسواي يسحب ما ساءني في أبد فيسحب هل الذي قد تصح الحساد إلى سواي وكفى الفساد سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهند كتحلني بسارات الكرام يا باقيا حميتني بالانسرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي سراتا تصيب الأكدار إلى سوى نهوية والقدار وتصحب المبيع حني سرمدا لغير ساتية وما لم يهمدا ما سلام لي يقلد البصر على الذي جعلته فخر البصر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولي أوصل للجنان سمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي صلاة لي تجود بالخيوب ولسوى قلبي تسعسع الحيوب ما سلام لي يلين القلوب بلا أسى وليقلد الحليب هل الذي سيبدأ قلبي به وجدت لي تكرما بي به سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهبلو في مسرات تدوم يا من به له جعلتني القديم وهبلي والدي في بروري مسرة تبقى بلا خروري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من استريت كل ما حني به بلا إقالة وقلت لي ربيح سلي صلاة لي تقلد السمن ولي تبسل بزارات السمن ما سلام لي يقلد السفا على الذي بأسن خير وصفا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ووجه المبيح حني أبدا لغير ساتي وسروري أبدا واجهلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترد لي ساظومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من استريت سلحي وقتلي بدلها وبرداك جتلي سلي صلاة لي تقود كلما اخترته والقلب مني حلما ما سلام لسواي يسحب كل حدو واسا فيسحب على الذي يسره بقائي مع الكتاب دهر وارتقائي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وتل حياتي للنبي مسره يا من به كفيتني مدر وتل بروري والدي واسلا إليهما غير برور حاسلا وتل جميع ما جعلته البرور لوالدي خير سعي وسرور وصيتنا بوالدينا حسنا يا من جعلتني قديما أصنا أنس والدي خيرا يكسر يا خالقا ما ست يا مؤثر بحق وجهك الكريم تهري كليتي والقلب مني مهري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي صلاة لي تقول صدقا في خدمي تسر الفيود وادقا ما سلام لي يجود بالوفا فيها حلا ما هن مها مخوفا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وسنجيتي كلها حن قدري يا من بأمرهن جرار القدر وهب لي الصفاء في ليالي وجملة الأنهر محيالي واسرب جوالي بسقاء والنكر لغير ساتي وامني حن كل كد ولتجحل الدنيا لي المصالح
فائده حبدا قديما صالحا وسق لخيره جمله المفاسد حبدا سكورا ومنها فاسد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك سكوري ابدا وحمدي يا حاسمي من خطئي وحمدي صل صلاه كالكلي تنور وتصلح البدن يا مسور ما صلى من سائب البداء لغير ساتي مع الاهداء على المجمل الجميل للبشر الاحسن الاحسن مهد الاسر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وهب لي التاويل والتفسيرا وليسرنهما تيسيرا واهزم قائدي مع الاقوال وجمله الافعال والاهوال وللمكارم خذ الاخلاق والتقد الدلال والاملاق وفي الكتاب والحديث هب لي ما لم يحصح الصالحون قبلي واهق لي الحادات في الفنون يا واهب المسهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة لي تصحح الحلم النافحات بك انك الحليم ما سلام لي يصحح الحمل الصالح الذي يكمل الامل هل الذي قتله مدادي ما خلا من قادها بدادي لوجهك الكريم يا رب سنين حبدا قديما وكفيتني الانين سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال قدها قائدي مع أحوالي وعملي للخير كالأهوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من مها القربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقلت لي النصرة والتكريم صلي صلاة لا تجاريها صلاة إلا سوى النحوي تسعسع الخلا ما سلام لي ييسر الحسير على الذي لك به انتهى المسير سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وتلبي نفسي محوايا هونين لي بك على تقوايا وخذهما بخير خير للجنان وكل يحسم ولتنور للجنان ولتحسم القلب من الأخيار وتل حياتي بسر الأخيار واسقى الحداك بسوى مدرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لسد سكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للحجب قولي فيك اليوم لست أنسي ثناء باغ كان لي يا موسي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة بالأهادي تسهب لغير ما اخترته فتصحب ما سلام بفلاه يحترف بلا سقاء من فيود يخترف على الذي قدمتني في أبدي بك به بلا لقائك أبدي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وسق به مكاره الدارين لغير ساتي مع الهارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة خير خير جالبة لي أبدا حليبة حلم حالبة ما سلام دائم لي يقهر كل حد كالكلي يمهر على الذي كونك لي به سهر وكونه لي بك أيضا استهر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واكتب لي اليوم وبحث اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو سي نفاق أو مشرك وسوق تلنسى نفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة نورها تدوم تشهد لي بأني القديم ما سلام نفه لا ينتهي يقول لي ما ردا ما استهي على النبي الهازمي الحربي من لي به قد يتربي عربي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وقل لي الأحسن في أخرادي جميعها يا ماهي أن أبرادي ولي في القتل والتلاوة فوق أجور القر والحلاوة
وجعل حياتي بزرا للمنتقى في آله وسلم.

من خلقها باب السكاية لدي مهلخا بما معها من البلاء والمرض ما حسابي وبفوزي بالقرض سلي صلاة لي تقلد الهيان مع سهودي وتقود للبيان.

سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل والتجزه أن يكل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لوم وتلمدادي وخلامي يا أحب إليك من خير كثير يا محب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قلت لنا رسوخ واليقينا يا من سقى وأهله يقينا سل صلاة لسة تقلد في قلب أفضل الورى فتخلد على الذي يسره لسومي أيس البراق حبس الحيسومي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكركا ولي في التاويل والتفسير خد المقيبات بالتيسير واحسن فؤادي ولساني من لقاء وهندك اجحل ينور البلاقاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عزمتني من الورى والدير أوسحني سكر على النحماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تصلي صلاة هني على النبي المنتقى بالمن ما سلام عن سواه يغني في ساهر وباطن يا مغني على الذي قبلت مني خدمتي لو به وسنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واترف بعقوتك الكريم يا مهتي التقديم والتكريم إلى سوى سات المكاره مها كل المفاسد وللمنجمها يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت الدر كل سير لسوى تاتي بلا رد وكلها سوى ودرر السنين والأيام في مخجل الخيام والصيام ودرر الإنس ودر الجن في كل ساهر ومستكن ودر ما في الأرض والسماء وما بينهما وليقتلهما ودرر الدارين فاقبل سكري وارفع للحرس وارفع سكري بأن تصلي صلاة بسلام أني على الحاوي دوامها الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل والتجزه أني ما لا ينحصر من البصارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأهداء قسمتني من مورسات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفر ولتقود دهر أهل القفر سل صلاة قد تؤيس اللهين ويسبه مني إنك المحين مع سلام قد يقود للمنى منك سرورا لجميع الأمنا هل الذي جعلني لديه مسليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واجهل به كليتي محسومة وليها في أبد تصيمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة جانبي تسون يا خير حافظ لو تحسين ما سلام سائق ما لا يفير إلى سواي قائد لما يفير على الذي بايعته بقلمي وبمدادي ما هي لسلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وتلكتابة منافح النبي كما به لي يسون تنبي وهبت لي أن لا يهود لي درر في أبد يا من يسون لي ترر أقصت قبل ما استريت مني بلا إقالة وبهتحني بحق وجهك الكريم هبلي ما لم يحص صالحون قبلي هبلي ندامة هدايا أجمعين من قصد دري لا تسخلي اللحين وهبلي اليوم تلاسم اليقين وهندك اجحلني سرور المتقين وهبت لي التحقيق في أقصي وفي تركي ولي فصلت بالهادي الوفي لي جدت يا قدير بالوصول
لك وبالفصل وبالتفصيل ترت إبليس ومن أساء إلى سوى أساتي وما أساء أبلي دوام سكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير سك وبغير وهم واصرف لغيري يا لبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسبت سكي وهو لا يهود لي أبدا أهدمه المحيل سل سراتا سات لسات بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سروا إخدامي له مقدما على القدام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهل به بيني وبين السك يا من يلين صغر مثل الدك وسدني الرغبة في رداك يا من يرقي العبد إن أرداك وجل فؤادي ساهدا في كل ما لم تده لي ودني محلما ومه توجه الدلال والقدب إلى جهادي وقفني كل خضب والتغنني بك مها المباهي إلى الجنان وتسد رباحي هب لي في المباهي لي أجورا عبادك القر ولن أجورا والتغني حمري عن المعاسي وكل سالم وكل هاسي آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير خرد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني الحارين والنارين سل صلاة جانبي تكرم مع سلام دائم يا أكرم على الذي كرمتني بخدمتي يا عاصما عصمتني من صدمتي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وأبلي اليوم وبحد اليوم اسمت كل من أسى واللوم سيرت قلبي خير حلم وأحيا سيرت كل خير صحي ساهيا وهبت لي اليوم سروحي في الكتاب وما لي اخترت وهزمت من حتاب والتامحا معصية كليتي وشلك فيه للسالحين نيتي وابتلي سكر مع الحلاوة وغتلي التحليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت به وجهادي بالحروف يا باقيا لي كان بامتلاء صروف سل صلاة بسكوري تسهل مع سلام بغنائي يسهل على الذي جعلني القديم له ولي قد سلب التقديم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال والتجه أني خيرا لم يرى لغيره ولسواه لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسبت كل ما يسوءني إلى خيري ولي خلدت أفضل الإله سل صلاة لي تسفيه أمري مع سلام مسلح لي أمري على الذي أكرمني بكوني أهجوبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل أسبت حني كل سك ووهم ولفؤادي قطع حلما بحم.

مع سلام يصف التسنيرا لغير قدي ولساني والحروف على الذي بيري كل سريف سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وارفع لحرسك العظيم قدي يا من ما ساءني بالحد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة تطرد الحصاد بغير نهوي تمنع الفساد من قلمي وجسدي وقلبي مع سلام حاسم من سلبي هل الذي وهب لي تكريما وبسرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني محسوما بغير لوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي منك تلاسم البصر ولسواي سقط تسعة عصر سل صلاة لي تقود المسلمين مع سلام حاسم من مجرمين على الذي فيبتلي مقامي به كما جذبتني مقامي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي اليوم مباحات البصر وجعل حياتي للنبي خير بصر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ما حني بهت في رجب لغير ساتي وقلت للحجب سل صلاة لي تقلد السمن ولتقود يغنا كل زمن مع سلام يسب الأكدار يزون لي ما اغتر لي والدار هل الذي خدمته في البر والبهر قادت لي عسيم البر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وهب له صلى عليه الله في الآل وسبي ومن والاه مسلما عليه في الجميع أجر سكور الرافع السميح في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان والتطيب للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظت سكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيد سل صلاة لي تقلب القلوب ها سلام ليجود بحليب هل الذي دللتني عليه ودلني عليك ما خيريه سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وليهبتي مسافة سلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك وليهب بركة الإسراء وأن أكون بذر كل راء وليهب كوني ككل مرسل وتالحروف كفعال الرسل عليهم وخير صلاة وسلام ممن بهم وابتلي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفاسقين عازما من لومي سل صلاة لي حياتي تؤمن من المكاره معا يا مؤمن مع سلام يدفع الرسايا لغير ساتي يجلب المسايا لي أبدا بخير كد وحمل هل الذي ليوصل الأمل سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولتذكر الذي هنا أقول يا خير من ينهو له مقول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب كنت مكاتيب لوجه منسلك بك وسني للجنان ينسلك رافقتني مسيحا للجنة دار القرار والمنى والمنة جعلت قدر قليلا يا حبيب يا من قنيت بك عن كل طبيب بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقول أجرا لا يريم أغنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بصرتني.

تمليك خير منسل من خير منسل يسفي نسله نفيد سكي وهدايا والتهم إلى سوى يليك سفت من بهم يقودني معك يا كتاب من قال فيك سالك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكرام من عصى فحل وما طلبت منك يا رب فحل فصلحني بسلام سرمدا على الذي يقود لي ما حمدا بلا مسقة ولا حناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واجر به هني جندك الكرام مراده منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رديت حنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير الشميع سل صلاة هم ريت بسر بلا انتهى يا من لديه البسر ما سلام يدفع سقاء لغير ساتي يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجهل قتي أنفح البرور هل الذي وهبت لي محبة وقلت لي كونك لي وخدمة سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتل به أحلى رضا أحرادي يا جاهل الأحسم في أخرادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد هلت بيني وبين كل ما لم ترده لي فسد بالحلما سل صلاة ساهري تكمل مجملا وباطني تجمل ما سلام قائد أو سالي للخير في القدو والآزالي هل الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يهبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي مهوايا ولي تقود مقتدى دهوايا قلت لي القيور من دنياك وقلت لي مهردا سنياك فقت المفاسد لغير ساتي وقلت للأحسم في لصاتي سلي صلاة بردائي حنك تسهد لي وبازدياد منك ما سلام لي يقلد اليقين تجحلني بسرور المتقين هل الذي يسره ميساني في كل ساحة بلا أحسان سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهل به بيني وبين سوئي في أبد يا مصيب المسيء وجل به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سحت فضلا لسواي نارا وقلت لي درهم ودينارا ولي في إليهما باركت يا نافع يا مصفي النهمة يا وهلت بيني أبدا وبينا ما يستهاس منه منك حونا سل صلاة كل فاسد تسوق لغير ساتي لي تديم ربح سوق بلا خروج محصلا من فائق ليتجود أبدا بلائق على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل كما به حققت لي تسالا يليق بي والتقن انفصالا يا جاهلا أتي فوق سني وسن خيري يا عزيم المني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي سؤلي وما فاق المراد بالهتراد وجلوت للمراد سل صلاة بفلاهي تسهد لي بسلام بسلاهي يسهد لي على الذي كفيتني اللهين به وما لم ترده لي محين سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وسب بسكري لك في سال يوم وبعده يا من هما حن دوم أوصلت لي لقنتني فسرت لي لا سك في ما من حلاك جت لي
ألنتلي بلا أسن فرحتني لينتلي أكرمتني مدحتني مدتلي يسرتلي ملكتني ما أوتما يسوءني مكنتني أسبه وليجد بحسمة ومدلي خيرا بخير صدمة أبخلي الملك وحني سليا مسلما على النبي وكن ليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنلتني فوسا ولبا حاسما ممن يرى في أبد مخاسما سلي صلاة لا تسأل فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة ما سلام صارف لخيرنا أبواب نيران

الحال وسببه في الحال والمآل وليهبه الذي كنت أرؤم من المنى بلا حناء يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكن بالبسر يا ذا القدر وليهب ما لا يرى لخيري في الله وسكر وسن خيري عليه صلى الله بالتسليم في الآل وسبسو الحلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبهتني تنبيها ساكر حليم باغ إلي نفخر بحلوم لك علي شكر من سهبانا وقبله وبهده قربانا سلي صلاة لي تقول دركما قد فاتني تملو قلبي هكما ما سلام من جاسب لي بركات ما اخترت لي ليتكين الحركات وسكناتي أكبر الردوان بلا تسلسل ولا حدوان على الذي تسره حياتي وقلت لي بجاه الآيات سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وهب لي اليوم لدى حاداتي وبهده مواهب السادات واكتب لي اليوم وبهده ردا في جملة الأحرار لسكر خردا أسكن حقائدي في توهيدي والتحي بي تريقة الوهيد والقول السدد والفؤاد النور يا منزلا قد جت لي بسوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي يوم كتابتي لسا درا وياقوتا أدا ما في اللزا من قبل سكر لوجهك الكريم يا من أياده لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم هني على من ذي يباهي الحلماء سيدنا محمد والآل وسلبي في الحال والمآل وسلبي قط يا سكور يا من له من انتهى سكور سكرا وهديا وولاية رضا يا من وقاني الهدى والمرضى في كل سهر وجحل سهورا ليهبادات هوت مهورا وسل مكاتب لديك يا جميل أهل رضا إكفحنك لا تميل لوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه نوهت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمديتني بالحق سيقيني جملة ما لم ترد لي يقيني لسد بتحسيم وجهك الكريم مع الكتاب والنبيك الكريم وسلهني أبدا ما سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وهب لي صدق مع الوفاء والتقن النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاة والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار سري لك وقلت لي إلى الجنان فضلك وسنت لي سري في الدارين كما حسمتني من الحارين سلي بتسليم بلا انتهاء على ابن عبد الله سلبه واحفظ بي السكر ورد لي جميع ما اخترت لي ما رداك يا سميع واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد

يا واحدا ليس يكون سبكا أوصلت لليوم وقبل اليوم وبعده سرا هماحا دومي جددت ترك الحوض للتحسين وكنت لي بالنسر والنسيم أخلي الرجاء في تركي وفي أخسي بلا نقد ولا مقوف لي حقيق الرجاء في كل ليال واجعل حياتي منك أفضل آيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أشكر وحلم ولتبارك أجبي وانفع بما يدوم أهل حجبي وصلحني سرمدا وسلمي على وسيلة السفيح السلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وهند كتلها أجل خيري بلا نهاية وخلد ميري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يرى لخيري فيك وفي القرآن سرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وترد به إبليس طردا لا يريم لغير ساتي يا حفيظ يا كريم وعندك تحل يسع صلاح بلا تناسع مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عزمتني اليوم وبعد اليوم من السياتين وكل اللوم سلي بتسليم بلا نهاية هني على من قاد للدراية سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وسلي الدهر بأني هنكا وهن حراد سصياد منكا سدني حلما وردا وأدبا يا من كفاني السقا والوربا وسق حداك أبدا إلى سوا مدرتي سقهم لخير سوا وبيجدد الحدا هداك واسقل بخير جيتي هداك واسكر تدرحي يا سميح يا واحدا تنهو له الجموح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يدر وهلت بيني وبين من يدر بخير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماديا بذكري سلي وسلم يا إلهي حني على وسيلة سبيل المن سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسدي اليوم بكوني ماديا لما تحب ليسد أغراضيا سدني توجها إليك برضا يا من كفاني الحدا والمرضا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي صلاة كل در تصرف إلى سواي بسلام يصرف ما سأني إلى سواي أبدا على الذي بسارتي قد أبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولتخرج الذي يسوقني بك في كل قلب ماريا بجلبك لي ودفحك لخيري كلما يدرني إلى الجنان محلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس

تاتن بسلام يكملان كل سرور وامان يسملان على الذي قد حال بيني ابدا وبين من لي يدرك ابدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وعيس الذي يريد تحبي مني يا مصعصعا لمصحبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حققت لي رجاء يا كريم يا من لديه كل ما أروم سل صلاة بسلام يسهدان لي بفوز وتقى أن يحدان إلى سوى حقدي وقولي والحمل وللجنان لي يقودان الأمل على الذي ينهو له مدادي مزيحا بصدق والوداد سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واجعل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة بسلام يدفحان ما ساءني لخير ساعتي ينفحان كليتي في حلن وسر ليجودان بأهل سر على الذي تنهو له خلامي بالمدح والصلاة مه كلامي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ومهبي قصد اللقال قدي يا من مها مهائبي بالحتي ما أوتأن يقصد قتي اللقاء يا من ودادي

ثلاثا ما حملت طرفه للحرث والكرسي يا من يرفه على الذي صفيت لي تفكري حتى قدوت في الهدى كحسكري ما سلا من نيتي يبلغ فيك وفيه كرما فتبلغ سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي اليوم كمال الحقل وسد بحقلي دهر أهل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسبت ما دس لهن فيه هي له يا مانحا ينفيح سل صلاة بسلام يطردان لغير ساتي ساته ويرسدان كليتي إليك بردواني بلا مسقة ولا حدواني على الذي تنهو له نياتي وإنما الأهمال بنياتي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل ورد كل ما نهى جنابي من درر السفر ودر نابي ودر حين وكلام وضرر ما هان أو ياتي وسوء وخرر إلى سواي وسوى ما اغتر لي يا خائدا بفضله الخيور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أريتني فضلك في نفسي وفي سواي يا من كان عن مخوفي سل صلاة جانبي تكرم ما سلام عمري يكرم.

محمد والآل وسبي في الحال والمآل واحسم بجاهه الحسيم همري من غير ما يرضيك يا محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أطلقتني وسحت لي فسكري مني تقبل يا منيل سكري سلي صلاة بسلام لا انتهى لا ولا له على من انتهى سيري به إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا سمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسمت وجهك الكريم أبدا بترك حودي فبسري أبدا وقيت حمري الأسى والكدر يا من بتبسيري تجري القدر سلي صلاة بسلام يسدا لي بكوني صادقا ويسهدا على الذي أورثني المنافحا بإذن باق لا يسأل نافحا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتلبيقة ربي عندك أكبر رضوان وهند جندك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كسفت لي كسفا يريني من بهم وسنتني عن الأهادي والتهم سلي صلاة تكسف الأسرار لي للجنان تمنه الأسرار من التوجه إلي بالأياد مع سلام ليجود بأياد على الذي قلت بجاهه الحسيم يا خير من وجي بدر نزيم بيني وبين كل من يناصح يا قاهرا ليس له مناصح سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل ومن يقبل مالك حروفي قائدة للبر والمهروف وامح توجه اللقاء والنقد لهمري يا من ببسر يقضي وايس السيدان من توجه لي أبدا يا من له توجهي وامنح داك من إرادة الأياد يسوءني يا من حماني بأياد واجه الحروف أجورا باقية للانتهاء للجنان راقية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى سواي قد سبت باللحين بغير رده إلي يا محين مستحسحا لغير نهوي كلما يسوء أو يدر حيث حلما سلي صلاة بسلام يرخيان للحاسي والكرسي فورا يرديان على الذي له خلامي والمداد مدة أهوام بقت في سداد عبادة لك وخدمة له لوجه من حل الورى فضله سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وعن يجسه خيورا صافية يا من به ليأدمت الحافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أميتني عن الحدا والمرض ولي تقلد رضا في خرضي وكنت لي بما يديم بسري بسارة لملك وبزري سلي صلاة بسلام يخلدان خلود ملكك وكل يسهدان على النبي محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز سمي يا سلي صلاة بسلام تكرم بها جنابي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخير بجائه وأن تكف الدير إلى سواي أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وابلي السكاء والولاية ولي أل ولي لين آية وانفس كتابك بقلبي ويدي وجملني ليجد بجيدي هديت كلي بتوفيقك يا حليم يا خبير سأل زكيا سكرك هب لي والتجد لي بوداد والتهمني بخير.

رحيم يا من بسميح ومجيب سميا. صل على العبد الرسول والنبي من سالني ولصفات نبي وسلم على مصاصه البلاء لغير ساتي وحياتي خبلا. سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وليهب سكاء حقل في الخيور يا من حباني بالحيال والديور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سميا. صل صلاة باطني تجمل وساهري ونيتي تكمل ما سلام لي يقلد الرقد وامسي ينسيني بيومي وبقد بلا حدا ولا حنا ولا حساب مسيرا كليتي خير احتساب على صبيح في الجمال احمدا من قلمي محمدادي حمدا. سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل ووجه الأكدار والأوجال إلى سوى النحوي والدجال. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحبيس

من لي يصحح الجسد مساسا لغير نهوي ساعصد يا قائدا لما حماها فانية وقتلي خير جمال الصانية سلسلة من كسات بركات تنهو بها لخير سات المهلكات ما سلا مني يطيب الوطن وليقود ما يوصح الحطن على الذي مدحت من رأز الحرم لسادس السور وهو منكر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وملكني وصفي راديا عني وارفع حجهني خاضيا ملك رسول الله صلى الله عليه ما تنمو به حلاه سلي صلاة بسلام حني علي واس واقبل مني رد لخير ساتي أفضل البصر ما ساءه واتحل مكانه البصر رد إليه ما يسره وكاد يفوته من العلا حيث يكاد جماله ست يا جميل واجمح له المنى وخذ له اقمح ملكت خير القلق مدحا يبقى خلود فضله واعتى سبقى صفيت خدمتي لأفضل النبي وسانني وسان ما في تنبي رفعت لله تعالى مدة يدي بفيده الذي لي مد رد لي الله الذي كاد يفور من الخيور ما نهاني ما يفيد جسب لي النافع ما ينفعني بلا أذن وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميلا يري حجائب المفهم ساتحيري له سكوري أبدا على سهور وليجاد بسهور وطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسكور رافع قد سميا سلي صلاة لي تقلد البصر تفدي إلى سواية تسعة حصر ما سلام يتر اللهينا لغيرنا كي نهبد المحينا على النبي والرسول أحمد يا من به ساغ لخير الكمدا وعلي وسبه وأسهب كل مباح لسواي يسحب وقد ليدهر العزيم الأحسما يا من به أخسيت من تحسما.

سل صلاة لي تلين القلوب ورائبا تقول لي مع الحليب مع سلام سائق ما ساء إلى سوى النهي ومن أساء على سجاح السعب الماهي من هبه أغنى عن الأرماح سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واسب السيطان والمكائد لغير النهوي وقف كل كائد وجل بقية حياتي جنة سابية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمة.

يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا سل صلاة سات بسر خالد مع سلام ليسون والدي عندي في قبر وعذابه مها والدتي يا خاهرا لخمها على الرسول حبدك المبصر رئيس كل ملك وبشر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتلبيس النساء خيرا عبادة ليتقود الخيرا فاقبله مني كرما بجاه من فاق قلائق الإله السمن وامه به ما ساءني فيما مضى منه مري مصفئا لي المدى وتلساني ساكرا كخلبي يا مغنيا بدفعه والجلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم ثم يا سل صلاة نفوها لا ينقطع على الذي به أسعي منقطع مع سلام لحياتي ينمي بخير خير واجل قنمي على الوسيلة السبيح السلمي الحربي الهازمي الحلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وانفس كتابك بقلبي ويدي وبلساني معكسا بالأفيد ودوري يحمي وهيالي تاليا وسق لخير جهتي أقتاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا سل صلاة تصرف الملوك لخير الدر قتلي تمليكا مع سلام يصرف الناس مها لما يسر كالكلي والجمها على الذي به خلقت كل ما خلقته حبدا رسولا حلما سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجد لحبك وهبك الخليل بجيد له يكسر الخليل وابله سعادة الدارين يا من كفاح الحارك النارين وابله توفيق في كل الأياد وجل حياته له خير أياد وابله سهور والأيام بسرا له والتقه الأيام ووجه الفصول والسنين لبسره ورد له الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بصبور وعليم سميا سل صلاتك التي لا تخطر ببالسي بلاغة قد يستر مع سلام لا يماثل سلام خلق على الهاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولتغنني يا نابه بسكر عن صبر أو حلم وكل مكر وشل بفضلك العظيم نيتي كالقول والفعل هدى كليتي ولتغنني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واذكر صبري وشل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي نجي وشل يرد مكان الحلم ولتحل النفع مكان الصلم وجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا.

لك سكوري قبل يوم التروية وبعده فاقبل سكوري مني وارفع للحرس العظيم حني مني سكوري ارفع إلى الكرسي بحرمة الاسم العلي القدسي يا من له التكبير وتقديس بك أنت حال خيرنا إبليس يا من له التقديم كتمليك عزمتني من درر الملوك يا من له الخلق كما له الأمور كفيتني فضلا أسعى كل أمير يا نافعا بي كل من يسور حميتني مدرني وسير يا من له كن فيكون يا مليك حميت كل عن مساخات سلوك علمت الأهداء أني عندك لا عندهم بصارة لجندك صبرتني عن الحرام قبل وفتنة الناس ما حد

من المباحات وكنت أدفعه صبرتني على امتثال أمرك سقط لغيري الهدى بخيرك قهرتني نفسي قهرتني هواي وسوء والإدلال سقط لسواي منك تسودي إلى الجنات بما لي اخترت من المنات سهيت في الحرام والمكروح بحكمة منك مع التكريح سقط لغيري كل ما لا فائدة فيه وللخير حياتي قائدة وسلتني مسارة الأبرار وغيتني مدرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميه وحليم سميا سل صلاة تصيب الأمراض لغيرنا وتصلح الأخراد مع سلام يصلح القلوب ويذلب الرائب والحليب على التي في تويت حني مسافة السلوك يا سلمني سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وسب سكري لك يوم التروية يا من سقاني من فيود مروية وقبله وبعده وسدي بغير قير ورداك خدلي وارفع حروفي بسكوري يا سكور يا خير من نجا وحبد بسكور ليس صنعك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيز حافظ قد سمي سل صلاة قد صفت من القدر يا خالقا بإذنه يجري القدر مع سلام من سواك لا يكون ذهب لي بيمنه كن فيكون على مستحسه سوي الإتحاب لغير نهوي أبدا كالحاب سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وانفص بي الإسلام حفصا لم يكن قتل لخيري ولتكن لي بكن وانفص ياتي ست يا عفيس يا من له مهناي واللفيس واحفظ بصدري الحلوم النافحة واجعل حياتي لنبي نافحة صلى عليه أبدا وسلم عليه من بي فادي حلما وابل الحفظ بلا نسيان واسم به همري من العسيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخني وبمخن سميا سلي صلاة عن هداك تغني وعن سوى ما اخترت لي يا مغني مع سلام ليقول جندك عبدا قنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهه وكل من أساء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وليب تحسيم كل ما وجب تحسيمه يا من يقود للحجب يا من عصمتني مما أحلم مما يسوءني وما لا أحلم أسب لغيري ساتي الحيوب وقد لقلب الخير والخيوب وهب لي اليوم بغير سلبي كن فيكون لي معاد يحلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميه سميا سل صلاة جاوزت حقولا وتصلح المحقول والمنقولا مع سلام يحب السريح مع الحقيقة لنا سريحة إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي دنيا أخرى غير رسول على النبي والرسول السلمي الحربي الهازمي الحلمي سيدنا محمد والآل وسبيه في الحال والمآل وهب لي القرب وقولي اسمح سمع قبول ولي الخير اجمح يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سمي سل صلاة تصيب القبول لغير قلبي تمنه الأفول مع سلام يكسب الخطاء ويجلب الرسوخ والحطاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يهبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي الحلم الصحيح والحمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمح لي المنى بيوم عرفة وهق سائميه هبل المحرفة وانصر علي بركات الحرم وجملة سوري وهم حرمي وابن لي الحسن عسنا حافزا أسك ربي مفتكرا أو لافزا وهب لي التوحيد والحديث وهب لي التفسير والتحديث وهب لي البروح في الفنون يا محتي الساهر والمكنون واسر الحق بقتي واللسان
يا من يجود لي بفوز وحسان يا ما هي الآفات والأقدار يا موتي الجيران بعد الدار سلي صلاة بسلام تسمه بها سكوري والمنالي تجمه بها حل الحب الرسول للأفيد يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمال ونور السهور والفصول لي كما وهبت للوصول ولينور كل يوم وسنة يا من تهالى عن منام وزنة

وطيب النفس وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وهبت للإسكان وزنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكري خليق

وكل إدلال يري الحواء على النبي ورسول الأطهار يا من بجاهه فتخت رتقى سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسل بجاه العسيم من اسمه يا من حماني عند واحي الكسم عندك إيمانا وإسلاما محا أحسن إحسان وللمنجمة وعندك تهلا للكنوسا يا من يجر السيد والمكنوسا وارد بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ساتي من نهاني بدر واحسمني من الألحان واحسم لوجهك الكريم حقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك الكريم كلي أهل رداك مكسرا لقلي يا الله يا عليم يا خبير يا من به لم ينحني سبور سل صلاة كل سوء تدفه لخير النحو وسهي ترفه ما صلا من حافز جنابي من درر الصبر ودر النابي هل الذي وهب للكتاب ولسواي وجه الحتاب سيدنا محمد والآل وسبه في الحار والمآل وليباق يوم عرفة فاقي سائميه أهل معرفة يا من وهبت لي سهور والسنين ولسواي سقط جالب أنين سل صلاة لي تكون المنى ليتقود حرفات ومنى ما سلام يجمع المنافها لي بالذي لا يسأل نافها على الذي إقدام أهلاني بلا أذن وكب من خلاني يا الله يا واسع يا كبير يا من له الأحسم والتكبير سل صلاة كل ديخ تسحب إلى سواي أبدا فيسحب ما سلام يجلب صفاء وصدق لي والأمن والوفاء على الذي مده له والصلوات عليه سهسه لخير الهفوات سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وارفع بسكري لك ربي خولي يا ما هي تقربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التخول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا سببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سمي سل صلاة قد تقلد الكرم لي أبدا تحل ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يدر يا من به لم ينه نهوي در ما سلام يسرب الأسوار.

الحال وسبي في الحال والمال واخرق لي العادات في الأسياء يا من كفاني الحرب الأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا سلي صلاة أموري تطهر من خير خير كالكلي تمهر ما سلام يقول مفحما سوي الخلا ونكر حقا أفهما على نبيك الكريم جاري من ماله في الخلق من مجاري سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وأبلي اليوم بلا استلاب كوني نور جملة التلاب وجملة الحباد والسهاد وأبلي التجويد بالتهاد وحجة لكل من والادي وسق لخيري كل من خلاني وتلت والي بي أنوارا تنور فاتحة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وأبدا سل عليه بسلام هني كما ملكتني خير الكلام وجهل به

أسين قد سميا سلي صلاة لي تجمل جميع ما اخترت لي لديك يا خير السميع ما سلام لي يسير بسرى حل المبشر البصير البسرى ما سلام لي يسير بسرى حل المبشر البصير البسرى سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولسوى سقحنا الدنيا ودرر الأخرى أن الرسولية لك سكور هي بلا كفران يا من حما نيهن الخسران لك سكور هي حل البناء يا من حما نيهن الحناء لك سكور هي حل الحلال يا ما هي الإملاق والدلال لك سكور هي حل من سجدوا يا من لخيري ساغ من لا يسجدوا لك سكور يا حلا من ركه يا من لغيري ساغ من لا يركه لك سكور يا حلا الأوتار يا من حماني عن السيطان لك سكور يا حلا الممر يا من جعلته ممر البر لك سكور يا حلا الغيور في السر والحلن في الديور لك سكور يا حلا الكتاب يا منزلا وهب لي كتاب لك سكور يا حل الحروف الجالبات البر والمحروف لك سكور يا حل التاليف يا مهتي الأسرار والمهلوف لك سكور يا حل التقريب يا ما هي الحدوان والتقريب لك سكور ربي من محرم لختم الحجة ختم الحرم سكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد سكرتك اللهم بالخلام يا متفا بأفضل الكلام سكرتك اللهم بالصلاة يا ماهيا مساغة الغلاة سكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الأيام سكرتك اللهم بالقيام يا سائدا لليوم بالصيام سكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمغد للمحرك سكرتك اللهم بالسكون يا منسلا دي جاد بالتسكين لك سكور يا حل الأيام يا سل مخالفة والخيام لك سكور يا حل كل

سلي صلاه حسمت على الذي كل يتي به نمت سيدنا محمد والال وسبي في الحال والمال وارفع به سحي بسكر راخيا يا رافعا ليس يسال باخيا وارفع حروفي ولتبارك فيها اليك باديها ومختفيها صفيت قلبي مصلحا مسددا بك لساني ليقط مددا قط جواره الى الاحمال الصالحات مكملا امالي قلبي ينوي الخير واللسان تنهو له الاسكار والحزان لم تنسني ربي ولا انساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وسكور سميا سل صلاة بسلام لانتهى لها على مسرى به للمنتهى سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتالحروف هذه المقدمة مقبولة مسكورة معصمة وفي فؤاد المنتقى وأفئدة سحاب تحلي سرورا ساجدة يا مغنيا يا جامعا أخنيتا بما جمع

عافية وعصمة وجعل حروفي صافية وجعل تلاوتي وقتي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا حليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوء القضاء أبدا يا خير محبود بحب حبدا حبك لي قد سهسح الفساد لغير ساتي ونفع الحصاد إلى سواي ولخير ما اهتمى لي كريم حبه قد حتما يا ربنا يا سل بلادي والحباد يا مغصيا من رام الدر وأباد يا ربنا يا سل الأراضي والسماء يا باغيا سعادتي قد رسما يا ربنا يا خالق الدارين يا من كفى نيهن الحارين يا ربنا يا تارد الأعداء لغير نهوي عازما من ضائي يا ربنا يا من له الملك مها الحمد يا من لي منايا جمها تلي صلاة تطرد الشيطان لغير ما اخترته أوتانا ما سلام قد يؤيس اللهين مني ومن ذري عيالي يا محين على النبي والرسول أحمدا من بحثه إلى البرايا حمدا سيدنا محمد والآل وصبي في الحال والمآل وبكتابة يفرح جندك أي باغيات صالحات هندك يا منسلا طيب لي أوتاني يا حاميا أنهي للشيطان سل صلاة لي تجر مددا ما سلام ليديم حددا على النبي الحازم الحلم من مثله عند الورى لم يحلم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسلي دربي عن نيرادي حما حما عن جسدي أمرادي وسلي الدرب أنك الأحب لي من سواك والنبي بهد أحب وابتلي الإخلاص في التوحيد مثبتا رسالة الوحيد وابتلي فيما مضى من زمني ما لي يديم بسري وأبني رافقني جندك في وقت الجهاد وسعسه الحدى لخيري بالجهاد سحسحت إبليس ومن والاه لغير نهوي إنك الإله لم تنحني حصاد أو كفار.

أحمد مغن ينتا على حنثنا وكان لي بكل زهر وزنا خاتبه في البر والبحر وفي أسر والجهر مع الهادي الوفي.

مع سلام الله جاريه سلام على وسيلتي لك الماه الملام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واكتب له اليوم بسارات الكريم لديك يا باغي مسجد لا يريم يا ربنا سلي صلاة بارحة مع سلام بالمنى مصارحة على الذي أحتيته مرادي مزمن مع صفاء بدادي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ومن مرادي قل له ما ساء يا من له أوجه الإنساء يا ربنا سلي صلاة طاهرة مع سلام لهداك خاهرة على الذي أهتيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ومن خلامي

الأوتاسي بخدم دمت إلى أوتاسي سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل ومن قراتي سيلو قد الخرض يا من كفاني حداك والمرض يا ربنا صلي صلاة راقية مع سلام للمرادي باقية هل الذي خدمته قد أخرجت مني هيوب يمها فخرجت سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وقل له من خدمي سرورا يا واهبا وابلي برورا يا ربنا صلي صلاة مسقية كل استقاء مع سلام مرضية على الذي أرديته سنينا مجاهدا مغتربا سنينا سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وقل له من خدمي ما سرى يا من كفاني من وسع واخترى واحسن بوجهك الكريم همري من المكاره واصل أمري واجعل فؤادي قسينة الحلم النافهات إنك المحتي الحليم واجعل جواره أوتان هداك إلى الجنان سالمات من هداك يا ربنا سلي صلاة جالبة إلى رداك لهداك خالبة على الذي جعلني لديه كسبه مسليا عليه سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمآل وقل له من عمري فوق المنى وعندك تهني سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة ساملة للصلوات كلهن كاملة مع سلام لا يسألنا أميا مما يدرني جهتي هاميا على قليلك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نور جندك والي وسبي والتجحلي جميع خدمتي ردا

0: على الذي به أسايا منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنب من الحدا واللوم يا ربنا صل صلاة هائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب لما أحب مساسعا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمد ولا لوساب وهمري أحمد يا ربنا صل صلاة صاحبة بكل در مع سلام صاحبة لنا سعادة وربحا وصحا يا مغنيا قد كنت لي بتوسها على الذي به تقود للخرب بلا حدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال يا ربنا يا من تعالى عنتنا أن يسل كل سهر وزنه مع سلامك على المصفح من قاد لي مهدل كل مدفح سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر وجل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا وجل حياتي عبادة تدوم له بزارات تقدم القديم وارفع لحرسك وللكرسي نسمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أهد إنك الصمد يا رافع السماء من خير حمد سل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وابله يا ربي من يوم الأحد أهلا بسارات لدى كل أحد وجل كتابتي مسايا خوتا له وسينا يستري يا خوتا يا ربنا سل صلاة بسلام على الذي محل حناء والملام وغادني إليك يا ربي بك وغتني بك له بحبك سيدنا محمد والآل وسبيه في الحال والمآل وهبله يا ربي في الاثنين فوق المنى والهادي من منين بغير آفة وخير قدر يا من كفاني قدرات الخضر يا ربنا سل صلاة دارئة كل المفاسد تزول تارئة إلى سوانا قبل أن تنتهي يا من لديه درري خد محيا ما سلام همري يسلم من كل ما بي تجي السلم على النبي والرسول أحمد والآل والسبي وقت أحمد وتل حروف كلها عباد يا من له العباد والعباد وابل خير الخلق في قتل البصر يا خالقا جعلته غير البصر وجد له يا ربي في سلاسة فيما استرى الرباح والسلاسة مما يسر أبدا وينفه يا من به در لخير يدفه يا ربنا سل صلاة لم يرى نسيرها ومثلها ليس ترى من الخلائق على من فضلا على جميع من ففضلا ما سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد سيرى نورا لهم محمد والآل وسبيه في الحال والمآل وهب له يا ربي يوم الأربعاء يا باخيا مرويا ومصبحا ما فيه كل ملك وبشر يغبط من سيد وبسر وتالحروف له لساتي بلا نهاية بقدر ساتي يا ربنا سل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين صافية ما سلام صارف مفاسدا لغيرنا وسقوة وفاسدا على الذي بسره مدادي وغلمي سنين محبدادي سيدنا محمد والآل وسبيه في الحال والمآل وفي الخميس هب له فوق المنى يا من جهلته أمين الأمنا يا ربنا سل صلاة تسحب من قصد دري مهن فتسحب إلى سوى سرمدا ما سلام لغيرنا يسب من دم سلام على الذي وجه جند الله الغالبين لسوي الملاهي وساسه لخيرنا الكفار كما مع الإخراج والإسفار سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهدد الأهداء تجيدا يدوم يسرفهم لخير عبدك الخديم وابله يا ربي يوم الجمعة فوق المنى ما الذي قد جمعها يا ربنا سلي صلاة تبخى ما سلام ليقول سبخى هل الذي يهب الكتاب ولي لا يوجه الحتاب سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وابله يا ربي يوم السبت وكل يوم يا في عن النبت وجل صلاتي هذه لديه خير صلاة سليت عليه واكتب له بها بسارات الأحد وابله الأيام من يوم الأحد بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليك من هداك سندا أسكى صلاة بسلام لي تجود بالاستقامة وتغليل الهجود ولا أهل ولا صحاب ولا أتباعي وسعدني حلما مع اطباحي يا سيدي يا مجتبى يا سلهلا صلى عليك من تعالى وحلا أسكى صلاة بسلام لا هدد لا تزوق لي دائما مدد في العالي والسبي وكفى ما حصر هني وجاد لي إليك بالنصر يا سيدي يا منتقى يا سلهدى صلى عليك من سألت هدى أسكى صلاة لي تسوق كلما لو استهيت سرمدا مسلما ما سلام بجميع الآلي وسبه الدرر والآلي يا سيدي يا مختفى يا منصر صلى عليك من دهاك للسرى أسكى صلاة لي تجود بالسفر بأن أجاورك من خير السفر ما سلام بجميع الآلي وسن بمن قدع لهم مالي يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله الحال من نزل إلى صلى وسلم عليك أبدا خلال والسب ومن تهبدا أسكى صلاة منه جل بسلام تطيب لي توبا يا محدار سلام صلى وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك السميع أسكى صلاة لي تجود بهداك ما سلام لي سقر هداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما عليك طول الأبد بلال والسبي وكفوبدي من سائه اليوم إلى الجنان وبك الصفا أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك من كفاك القمة رب كريم نافع قد جلى وقدرك العظيم قد أجلى مسلما عليك فوق حددي بالآل والسب وسعد مددي يا من لتصديقك قد سق القمر صلى عليك من بقفلك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والسب بالانسرام من بك جملة سنوبي قفرا وكلما علي هني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى صلى عليك من هداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصعبك القر وغاد للمرام ولسواي النهي وسقاء كف وما يحرم ارتقاء وجاد لي بكثرة التلاوة وسكري والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالحلم والأحمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منحم قد أنهما بك علينا وأدام النهما وكلما استقت إلي قادا لك بلا مسقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليساق كل ما أختار دنيا أخرى بك سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب السمان لي كما أحب وكفحني ترمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أزير بسر هجم وحرب ودمني إلى سحاب الأمنا وقاد لي بلا حساب المنى وحتى سنبي وحيوبي أمها وراد لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون سنس صفا لي وللأمة حيث كسفا وكفحني جملة الرسايا به وساق لي به المسايا فإنه جل على ساك قدير وبإجابة دعاء داح جدير خاتبته بالسكر والصناء إذ بك هني قد نفى حنائي يا من سؤال غيره هندي دلال اسكنت لي بكرم يا سال دلال يا الله يا غريب يا مجيب سل على الذي به تجيب سيدنا سي المعجزات بسلام بالآل والصحب المصحصح الزلام وكن لي الدهر وكن مهي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن وتل بجاه حياتي صافية لك به مع الأجور الدافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أدي الشيخ سليم
1: Serigne Touba neena da ngay moytu bu baax xir gu upp ak bëgg lek ndax ñoy ndeyu safan yépp
2: Odalla tu amon jëlaja bi nan ma sa bok teewon
3: diyalé lum lay jox amon na kon diyalé ko fu ñëkkoon gira motali yonentib mana buñ né waxati man nabiyina moy lan amna yonenti fi ñëkkoon kon dafa ñëw ngir motali leen kon buñ né khatimatu munajati dafa am mana diyalé gum doon motali momit kan mom mom diyalé gi serigne muhammadul mustafa mom diyanté gi radiyallahu anhu mom la seigne touba doon diyanté fi xam nga seigne modou mustafa seigne denkane lu ñëkki li si munajat bu ñëkki bi ba dañ ñëw ci biini dafa wo ben talibé bu ñu wax mana omar gey mom seigne modou mustafa omar gey bind ab lettre bu kat ba la ko hadiya yoni ko nako joxal mako serigne touba waye lettre bi tang si xol ñom doom serigne touba yi niñ xamé won serigne touba ak fañ ko tegg ñom degg lim ko wax lettre bi da ko ne inni tubtu ilayka tawbatan 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'a wa qad ja'altu fi yadil hamil ma fi suratil khadr hamidan wa shakiran wala arju siwaka fid dunya wal akhirah wala takilni ila ahadin wa salam dafa tambale tuddu yalla ne ko ma nga lay toubal yow sama wajur sama serigne sama lepp toubuk jam bo xane ab togn kat la lol waxinu torokh lu la waxin wu am solo la nekkal ba bu koy nekkal bi tawbata abdin si balaha dan ne ko man day munuma fegal lor sama bop munuma jariñ sama bop yow rek ya ko man ne ko nak omar gey mom ma yonne lettre bi day joxale na ko adiyo jo xamne dafa tollo la nek ci suratul khadar la nek suratul khadar inna anzalna joxna ko adde ju toll non dan nako man nak ma nga lay sante de la sante hamidan wa shakiran wala nak sante lay firé yeb waye fek ñu waxé sante ci hamdu moy alhamdulillah ala kulli halin sante go xamne bu nexé bu nakaré su baxé su boné lepp sante nga munako man nak ma nga lay sante jamono bu nek wasakeren ti nak moy sante go xantene ni buñ la né nokoy sante nga ci mo tek sa loxo né ndax li mo may fal li munako li ma defal timit ma nga lay ci sante koku moy wasakeren ti dan nako nak man day yakaruma kudul yow aduna ak alakhirah xam nga ko de xamna wajurum yakaruma kudul yow aduna ak alakhirah bul ma baye kenn nak ndax yow kep yamaray sa bu wala takilni ila ahad seigne touba bimu jangé lettre bi dafa ré djub taxaw contane lol dañé iské yalla bakhil xamul ko contane lol andu man luma don bëgg ci dom rek amna ko sama dom ji xolal isara bimu ma def ci bi lettre bi way dom don na bayam ci xam xam way dom don na bayam ci batin way dom don na bayam lepp mu gis ko ci lettre bi iské la wax dañé omar gi tay waxal lu bëgg ma defal lako tay waxal lo bëgg rek ma defal lako de nga mam musako lolo taxone ba bamba ne omar gey ñewal fi man ma fajj sa aajo tay mu ne ko mustafa na def khalifa omar gey ne ko man li ma bëgg mo def bëgg ci mustafa dimul mustafa gëmi ko omar gey ne ko man da li ma bëgg moy sama mustafa nek khalifa rek bu fi joge lolo dong la bëgg da ko bëggoon bëgg mi wo mu ne ko mustafa na def khalifa moy sama aajo su amé ma defa moy man sama aajo lolou dongal so amé rek mën na ma dé muné ko mustafa na def khalifa moy sama aajo su amé ma defa cheikh bamba ne ko heka sa yakunu kun fa yakunu moko may sukuna seigne touba ne ko ni nga ko beugé rek non lay amé kun fa yakunu def nako bu yag dan omar gueye wa ana jinnibi ana jinnibi muné ko jinni bangi ni xam nga ko kon ci lété bi ne ko defna ci manna lutal ni la nek soto khadiri khairun min alf shahrin alf joju sun tabani on ngay ala jundi bi mo ko jundi bangi ni dama contane sun tabani contane xamni way way don tay don na bayam ci lepp lol bu ko bind letter bi bobu wero tabaski la sili hijja wero di waje jeex mu jox ko ak hadiya joju sun tabani tontu na way tontu le du fi légi biñ diké ba wéru muharram tam xarit bi seigne mourou mustapha daari fay ñew daan né ko man day dama la doon taggu doon lañ ndigal ndax dama bëggoon def ben tukki kadior seigne touba né ko am nga ci ndigal bu wër jox nañ la ndigal ni man nga dem def tukki bi daan né ko wayé nak altiné dem am altiné biñ jëm na nga fexé bañ ci ko fi altiné mom bu ko añé fenn fudul fi wa baxna fofu nak moy munajat bu ñëk ba fofu la deyenté ak mom lam deyenté ak mom bo bi ñëwagul bobu moy deyenté bu ñëk ba bañ deyenté la deyenté paré mu ñaal ko ne ko altiné na nga añ ci fi simu musaba dem tukki kadior altiné bi ñëkke ci benn yi ci ngann gi mu jek jek rek xelam nekk ci lako señ doxon la tuk jël seigne bassir jar daru salam dem jarim ma xé dañ né ku teddik anam fu ngeen ko dem ju dégg muy yëngu xam nga mag ñam ku teddik lañ daan wax xam nga lako indi nitu yalla yi dañuy jamm seen borom ba ag ci maqam mo xantani day jël tour ci ay touram mom suñu borom jox leen ko mok seen talibé nga xane buñ ko ci wowe yalla nangu ñang maana force ñi talé dañu ag fofu abdou khadir gelani ya khadir ya muqtadir lako suñu borom joxon nga xamne kep ko xamne khadir nga bu dugg ak khadir do ci wo suñu borom ta nangu woko dama dem barab cheikh sidiya ne suñu borom su fekkante ne cheikh sidiya mi ajjum ajwan abdou khadir gelani lu wër la ta amna wilaya war moko stour wi may sikkar sikkar fa ya khadir ya muqtadir limbu tuti rek mana bari fa bari mo xane ci deret ngir tangay mu ne solo ko wax mbaram cheikh sidi semat yan sorif ya latif suñ borom mom lako wuyu muy aw turam biñ ko gëreme serigne touba yalla jox ko ya karim nga xamne kep ko xamne talibe nga bu nangu sax talibe man mom ya karim mom ñetti yoon la ko tuddu manam fa ci aaju ya karim aaju ñetti yoon aye may seen na le musulma wax na ma dañu sacc sama portable bëggol nga ñaal ma ko a baxna ya karim ñett yoon a baxna su bëgg mu ñew waji ne jox na mako neena ma doon seen rek manako mi ngo ma nga nele ma koy jangal xam xam ya karim jojj ne moy ñu mag ñi diko wax ku teddik loolu indi turu ku teddik loolu ko indi moy tuddu ko suñu borom sédde mune anako teddik mag ñu ne ko ah mom de dibeer dimas ci fajar dal bimu jité fajar ak légui ni gisat deggatu ko yit cheikh mohammed amine job dagana nako ah mom de samedi ci ngone gaaw ci ngone dal wona ma ñew mu dajale ñep bimu julé paré dan ma na waxa jangal ay ñeek ci baqara ma jangal ko ay yi ndek ci sootu baqara maaru koy sara leral mbirum yefeur leral mbirum nafiq leral mbirum ni gam yalla dañ ñuy waar fatu dibeer bi mu xeye dañ ñuy jitté mana fajar ba nek fatu waaw légui da doon ñaan pour ñu firi ay yoy la doon ñaan xam nga Serigne Touba dafa jangalo Serigne Mohamed Bendiop dagana mu jang allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إشارة باب منان للتعظيم لك سي بروم خام خام بلا خي دا فا نه نيغا خام نه دانيو گم خايب يار يي ييغا خام نه گيسن كو دگون كو وايي گم نان كو گم امو سون بروم گي te gisoko deggoko waye nak teewul don la gisoko deggoko yit amna ay mbir yu la koy tektal wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid mbir mo xol rek da nga ci gis lay tektal ni yalla mom kenn la mune ko ñi gëm mana suñ borom gëm mana yonent yi nga xamne fekke wuñu lañu jamono gëm leen gëm mana aljana gëm sawara yoyep dugg ci yu fadde ñi gëm lool bil khayr wa yuqimuna as-salata bo les manati taxawal julli jurom julli suba tirba takusan ndax lan ndax man aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad taraka ad-din way marzaqnahum yunfiqun bo les yit mana di jël ci len yalla wala sa gel di dépenser suñu wadé genné asaka suñu wotté genné asaka mana saraxé buñu gisé señ mbokk mu aaju won dimbal ñu dimbalé ko sen alal yaatuna lol ndax risque du alal dong xam xam tax risque la ki am lu mu ajo xam xam ba dik jox ko sax duggu ci way ma saxnaahum yunfiquna waye ngir fi di mu kaw rek ndax mu na delu ci tem bi ci maw doomi walasina yu'minuna bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ni nga xamanteni gem nañ tere bi mu wacce ci yow di alquran gem alquran moy ko xol say jef mana xol say wax du so gis len lu wutek alquran lol moy gem alquran gemit la nekkon ci tere yu ndeuk ya ta alquran ñew ngir deggal ko musaddiqan li bayna yaday min at-tawrat wa bil akhirati hum yuqinun ñi nga xamne woor na leen ni al-akhirah mi ngi ñew ta suñ borom dana fay kenn ku nekk ci mana la nga jëfoon wa an laysa al-insanu illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura yalla ne ko suñ tuba leral la ne ko leen bi de suñ borom neena ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun ñoy kule bi nek ci ak ñub ñoy kule bi nga xane ñoy taxé jangat benen innal ladhina kafaru sawaa'un 'alayhim anzartahum wa am lam tunzirhum la yu'minun ñima wedd ci seen xol man yalla ñoñu mom nga war leen ak nga ñak leena war mo ci yam duñ gëm mukk motax waxna ko fenen ne ko wa anzir bihi allazina yaqafuna an yuhsaru ila rabbihim boy war waral ñi gëm taragal ku gëmul yalla wala gënu ko manan ndokay waré ku ko jëri ñooñu dama tax xamé la ci ngay war moy kan ki ngay war moy kan mu ne ko nak ñi ñima gëmul weddima ñoy jëru ñoo war nga wañ nak nga war duñu mekkel war duñu gëm ndax lan ndax khatama allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim qisawa wa lahum azabun azim ndax ñooñu amatuñ ak di amatuñ nopp yu ñuy déggé amatuñ bari yu gis amatuñ xel yu xalaat ko ndir ñoo waat ñen ña banex japp na le nek seen bur mana ba tecc seen xel ak seen xol ak seen ru illa huwa hawahu wa adallahu allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi ah kon ñaara ngok ñi gëm yéfer yi ñettel bi ñafiq yi fa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimuminin yukhadi'una allah wal ladhina amanu fekko ma yukhadi'una ba jangay wars wa ma yaqda'una ñi jang hafs illa anfusuhum ma yasharuna mune amna ñeneen ñi ma ñi nga xamne mom muzabzabina bayna zalika la ilaha ulai wa la ilaha ulai taxofé ak taxofé mënd nek ngaralé mëno xoy ñi mo ñi nga xane ay nafiq lañ sun day ak manna julit ñi ne len ah ñun kay yeen nek lañ bëgg yeen nek lañ andal yeenent bi rek lañ gëm ak suñu borom li ngeen def lañ def top ndo len sa lañ def lepp bu ndello manna ci seen shaytané ya way sa khalaw illa sayatinihim khalu inna ma'akum inma nahnu mustahsi'un ah ñun dal yeen lañ andal xam nga ne julit ñi lay nek ay fi jaxan na rek ñi fi dara teki wu dara nafiq ngo koku nak mo gëna bon sax yefal nafiq ma la sun bam tukko tekku met innal munafiqina fi ddarak al asfal min an nar wa lan tajid lahum nasira lay nak sima lu mu jodaga na ci bu gatt rek non la jange ñetti ay sun tuba dar koy sara sara bu leer dal di dem mune ko nak dimas fa yott dal lañ ko mujjé deg waye nak waxon nañu de neñu wër wi yeen mag ñepp na ngeen ci gattal seen tukki bu sken sori waxon nañu lolu dimasi bi muy teju da nangu ci abi yep teju walé ak mom waye tan nako waye man day joxon na ma ci abi jo xamné mos na wax ni ma buntu yep mën nako tiji xolal lolu xam nga
2: bu ci abi a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل

حَظٍّ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ

0: هذا.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وعالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين. yenegi deglu radio khasside online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammed el muntaha cheikh mohammed el basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen.

بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرني. بارك في سيرين توبة. بشرح وتيني وسورة الخلاق

سيدنا محمد وسلم ولا علي ولا سامي واخسم خلمي عفو يا رفو سلي أبدا وسلم على الذي سبب بدا سيدنا

Sayyidina Muhammadin walali wasabi fil hali wal maali bisuratil khadri wa haqqil bayna salli ala nadbirul bayna Sayyidina Muhammadin walali وسبي في الحال والمآل يا مالك الملك بحق الزلزال سل على مالي الخاد النزل بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني

والمال يا ربي ذا الجلال والإكرام، سل بتسليم وباقترام على النبي ذي المسايا.

قادر سلي على ذي سبخ والمسرع سيدنا محمد يا مقصد هل الذي سبخ ومقصد سيدنا محمد يا مفسد والعالي وسابي الذين يقصدوا جامح يا هني أنت المحني سلي بتسليم على محتسني بك بآل وسابي الكرام وقل له بالنظم ذا خير المرام وبتكاسري وحق ساري سلي على من جتلي بالنصر بعلي بي بخير آفات ولا قدر وسلما علي مجري الخدر بعلي وسابي يا مانه يا من له يا خير من أرد وعبد سانه يا من له مفاعل لي من الدرر وقد كفيتني أضاء والخرر سلي بتسليم بأقهم مساء يا من كفانها ولفزل مساء على النبي محمد والآل وسبي في الآل والمال يا مهني النور بلا أفول سلي بتسليم بأقل فيلي على النبي ورسول أحمد والآلي وسابي وامري أحمد بأخي ما أنزى في قريس من سورة سلي على قريس سيدنا محمد وسلم والآلي وسابي وكل سلم من كل ما

0: fa mauda ka watabla fa ya rabana bi suratil mahone وجيل خير درر الملهوني يا ربنا هب لي بعقك وسري يمنى حياتي ووجورك سري يا ربنا وجيل خير الكافرين بلا مدرة بعق الكافرون وارث يا بعد أنت الباخي لك أرادي سبوك تباخي سلي بتسليم على سيدنا محمد حبيب بنا مرشدنا وآله وصحبه ويلروف ذا نظم للخيرات من خير الظروف واجعل بي ذا نظم كالخيرات جميعها يا مهني الميرات بسورة النصر وتبت كفاء أفيدة مساعد وغوكفاء إلى سوى نهوي وبالإخلاص جدلي إلى الجنات بالإخلاص راسد يا صبور سلب السلام على الذي فا بأحسن الكلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمال والتكفينا بأقي سورة الفلاح وسورة الناس أضايا من خلق واكتب له سلي عليه بالسلام في الآل وصحبه باقي السلام بكل حرف من تلك الحروف بسارة يمنو بالمحروف بسول حرف من تلك الحروف بسارة يمنو بالمحروف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إليه جود يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت فطر فوق سومي جئت بذا الخسيد ساكرا لك بها وخبل ليخوض فضلك زدت خسيدتي تي سكورا ولم تسل يا مالك السكورا أكرمني إكرام من ما سافعل وكلما أردت منك الفعل ذكر لك من فرديت عنك باركت لي يا ربي في الغوف وخيرها وجدل بالمخوف ملكني بكونك الكريم ما خاد لي تبصير وتكريم أعطيتني من قلب أنسى كل ما مدامنا دريما وتسلما كفاني من ماله كفان أحد بمال خيري ساق كل من سات أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفان أحد ناجاني الله مكرم السمد تناجيا بكفان الكمد وجليل أكرام أنفا كرم ودرري بخير رد لنسرم أسأله كونتي الخسيد خارحة لعادة المفيد يا حي يا قيوم صل بالسلام هل الذي جاء بأحسن الكلام يا حي يا قيوم صل بالسلام هل الذي جاء بأحسن الكلام هل الذي جاء بأحسن الكلام
1: صلي وسلم وارقبل الكلام منا على خريس الحروف بما يفوق الظن من المحروف لنازم حروف خالد ربع يا
0: من كفى وزره والنبا واللي يا رحمن يا رحيم يا خير يا خيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك القديم ذا سلام مصليا مساسيل ولا

يسوع كن راحلا لوقاتنا الله ربي سائرا وباتنا حيث أكون راحلا لوقاتنا الله ربي سائرا وباتنا حيث أكون راحلا لوقاتنا والمصطفى خديمي عبديمني عبد الله محب كل مسلم ومسلمة مخر كل مجرم ومجرمة كتب أهمل زازلاتي على النبي العزيز سلاتي

قصيدة دي ما قد قصيدة دي قصيدة دي فقط قصائد الكرام ولتقود أبدا خير المرام هديتي محجلة كل ملك كاسيان وعصا الملك ما جو نصار الله لبي لا إله لبي لا إله لبي لا إله لا إله إلا الله لبي لا إله لبي لا إله لبي لا إله كصب مام شيخ إبراهيم فعل لبي لا إله لبي لا إله لبي لا إله لا إله إلا الله ملكت بربي محجل الموج واليمين بمدح الذي أنساه أسى الفلك كالحمي مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر ولكان بسكمي مرادي كوني عبد ربي خديم من أخاطبه بسكري ولبسال اسمي مساياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت هني سير ونسمي مقامات خير الخلق عن خير ربهم مخيبة الفلتخر عن سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله كصب سيدنا محمد محمد المختار لا خلق مثله عليه السلام آمن لولا أمرك الحكم محمد المحروف ما عين ومانع وبليس محسوس مسؤول حن الوسم مجيب مجاب مرتد الملك الهداء مبيح ومحسوم إلى الحرب واللجم مدير جلانا دجانا محلل ملي وحسوم من الناس والوهم مدينة حلم مرتجا منة لنا جريء ومنج من سنوب ومن سلم مع الله حنيب نبي كل فاسد وصرت بي عبدا خديما بلا خمي من الله رب الله أبقي صلاته بتسيمي للمصطفى المهدي لليمي لبام بن سيغ مسامبا كماس كسوب سرين مسامبا جوغال مقال كسوب سرين مسامبا

0: سلام من كرمه يلقاني على التي كل المراقاني سلام من كرمه يلقاني على التي كل المراقاني
1: ينقاد ممن بالنزير له منا
0: هجاب.

عدد الأمراض على النبي سائب البراق وسل ربي عدد الروانق على النبي قبود بالخوارق وسل ربي

مسليا على نبي الأمة مسلما عليه ألف مرة وسل ربي عدد الحياة على النبي عبد السلام وسلم.

بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك جليتي بك طالبي يديني دولو في توبا موند بي في سين راديو خاسيدان لاين توبا موند بي نيك في تي توبا ايتالي كاد غيدي بايكو في تي توبا ميلانو تي استوديو سيرن محمد المنتهى مباكي مام شيخ محمد البشير ني نغي لين دي نيو دي لين سيار سين ايميسيون بين تودي زاد المريدين di waxtaan yo xamne dinañ koy tanal dinañ ko indi ni.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم لي لن لا كي وخي سيرن توبا يون داجال في تي جليكو فو وير يني دي لوم بيندال بوبام كي تيري ولا موي لن كي لو واكرم نتال ين وخي نيغي كو جالي سي ньо خامني don te fekkuñu fi serign bi ñu wër lañ te jëlé ko ci ñu jamanon tek serign touba li ëpp ci liggéey bi nak ñi ngi ko sukkandiko ci dajalé bu am solo bu serign alhaji mbacké mom serign mustapha afsat ci xel kom def ci benn téréem bu tuddu waxtane serign touba

0: الدعاء ان شاء الله ياتي بالشفاء
1: ان شاء الله تاتي ان شاء الله
0: ببركه دعواتكم الصالحه المستجابه.
2: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: وثلة من الثلاثة من يحملوها كمثل الهمال يهمل الأسفار بسوء تنقل من شيء تطور بآية الله وما على عيد القمر حالي يا أيها الذين آمنوا وانسى عنكم أنكم أولياء الجنة أتمنى الموت إن كنتم صادقين وما أتمنى أن أغلب ما قدرت به الظالمين كل الموت به سببا فينا ولأخيكم ثم تردون إلى آية الأسفار إن أيكم ما كنتم تعبدون يا أيها الإسلام إذا نودي الإسلام بين الجماعة إلى الشهوات وضعوا بيع أريد خلاف أن كنتم تعلمون ليس أحد في الصلاة ومن تصلي الأسرار وقول حق الله أخبر الله كثيرا لعلكم تفلحون وساء تجارنا لهم فعضوا إليها واتركوا فخائما ثم عند الله خير من الله إن تجار ولا خير مع سخيم الله
1: من الله لمن حمده
2: ربنا.

0: Allah. Allah. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتلك أجزاء قاسية، وجوه يومئذ قاسية حامية ناشرة، تصلى نارا حامية تسقي من عين نارية. ليس لهم طعام إلا من ضعيف وأثم غير حميم بعش وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة حانية لا تدخل فيها داخلة يا يوم جاية لا أصغر مخونة ولا كرة مغطاش ولا يثم فوت وسع به الدوسة ولا ينسون إلي كيف خلقت وإلى السماء كيف نصحت وفي الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف شفحت وتكلنا ما أنت مفكر لا تعلم شيئا إلا ما قال الله الله أفعال الأخبار إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
1: الله
2: الله أكبر
0: يا الله أحيي الحمد
2: هبلا
0: الله أكبر
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر

وإني أعزها بك وزريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل ما عظمته وكل من عظمته صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسم هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علي بقمة الرسول وشهد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين. أما بعد، فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم، وأن يسميه تعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة، وأن يتقبله مني بقبول حسن، وأن يهب لكل من احتنى به سعادة الدارين مع كفاية هميهما، وأن يعذر لجامعه معذرة تجعله كمن لم يذنب قط، وأن يعذر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين. اللهم يا رعوف يا جميل يا باقي يا رحمن يا جواد يا بديه يا رحيم يا جامع يا بارئ، إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك، عبدك الراجل محسن الظن بين يديك قائلا لوجهك الكريم، يا من مراده لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم آمين يا رب العالمين، ووفقني وكن لي آمين. أحد صلي ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا. أحد صلي ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا. نافع صلي ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا. نافع صلي ولتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين. أحد صلي ولتسلم في أبد على رسولك سراج من عبد. لطيف صلي أبدا وسلم على خليلك مراد العلماء. لطيف صلي أبدا مع السلام على سراجك الذي جل الظلام. اكتب له في آله والصحبي خير السلامين ووضح لحبي. هب لرسول الله في أقلامي بشارة يا من مها ملامي. وجه لأفضل الورى محمد منك بشارات الكريم السمد. ملك نبي الله في أقلامي مسرة تبقى وزد إعلامي. لأحمد المختار أوصل المنى يا فاعلا قدمته في الأمنا. اكتب صلاة وسلاما لا يرى مثلهما لمن أزال الحيرا. آت رسول الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن. كتبت أن المنتقى قد فاق من مضى ومن ياتي ومن في ذا الزمن. تسليم باق وصلاة خلدت على الذي شكل النساء ما ولدت. هب لرسول الله يا ذا القدر مراده بلا أذن أو كدر. يا الله يا جميل يا باقي هب للمصطفى المنى بغير رهب. صل صلاة شيعت ببشري مسلما على فخار البشر.
للمنتقى أو سلسلة بسلام كما له أوحيت أفضل الكلام لوجهك الكريم خلد الصلاة مع السلام للذي تنمو علاه وسلم مختارك ما لا ينحسر من المنى يا ناصرا لمنتصر نافع أو سلم نبي ما يرغب فيه فأنت الواهب المرغب على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا سمدي لو اكتب الصلاة والتسليما يا خير بر لم يزل عليما يا الله صل وتسلم كل عام على الذي كتابه خير الدعام إلى نبي الله النور الدهر صل وسلم كل الشهر للمنتقى أوصل بغير اللوم بشارة تخلد كل يوم نوير بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري بحق وجهك الكريم لغفري وكلما علي أني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كل يحميا آتني الأعظم والكتاب والتقني الحساب والعتاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وجهه أن ما هو أهله اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجل هذا المكتوب بجاه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي وعد المتقون آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم واحمد واشكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وجلني من أحب الحامدين لك إليك وهب لي أن أكون بشارة للجميع الحمد بلا شيء يسوني أو يضرني واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى وتقبل مني يا شكور شكري هذا يا الله صل أبدا وسلم على الذي جعلته لي سلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتكفني بجاهه الرزائل قبل انتحاء قل لي الفضائل وبشرا بجملة الأخيار ونجني من ضرر الأغيار وجل بقية مكوثي خيرا والتقني قبل انتحاء ضيرا يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل بجاهه العظيم كلي بركة وخير كسر قلي وجل حقائدي منوراتي وجل به كلي ذا خيراتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأعيذني من كل ما استعذت بك منه في هذا اليوم وقبله وافتح لي أبواب الخيرات التي اخترتها لي ويسرها لي وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تزيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه واكفني كل ما لم تحبه لي قبل توجهه إلي وقبل توجهي إليه وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسبح لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان
وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وحب كل ما اخترت لي حبه وسعادة الدارين مع كفاية هميهما آمين يا رب العالمين بلا محو أبدا. يلا ويا حفيظ صلي بالسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ بجاهه العظيم عقده من العيوب وهمني أن وقدي. يلا ويا مانه صلي بالسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامنح بجاهه العظيم قلبي من العيوب واحمني عن سلبي. يا الله يا كافي أدم خير الصلاح مع السلام للذي تنمو علاه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل ولتكفني كفاية تسر من قبل قصد كلما يضر. يا الله ويا أحد صل بالسلام على الذي لك به مني القلام سيدنا شفيهنا محمد وآله وصحبه والهمد وجل عقائدي بجاهه العظيم خالصة واشكر به هذا النظيم. يا الله ويا محبود صل أبدا على الذي لك دها وأبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل وليهب بجاهه الإسلام ووفق الفكرة والأقلام. يا الله يا رقيب صل السرمدا على الذي عمره قد همدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الإخلاص للجنان به ونور لي به جناني. يا الله يا خير محب ومحاب يا من جهلت المنتقى لك أهب صل وسلم ولتبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد حمدا من صحبه والصالحين الطرا وجل به أمري ردا وبرا. يا الله ويا من قال لي حبك مح حب حبيبك الذي الخير جمع صل وسلم ولتبارك كل حين على حبيبك حبيب الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وإنك جعلني حبيب الله حبيب أفضل الورى بالله. يا الله يا فاعل يا مختار يا من لديه كل ما يختار صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهب ليا فوزا به يغبطني من قبليا فيك وفيه إنك الوهاب يا من به لم ينهن الإرهاب. يا الله ويا فتاه صل سرمدا وسلما على البشير أحمدا وآله وصحبه في الحال وفي المحال يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى جهاتي يا مغنيا بك يدي أنهاتي صل وسلم سرمدا على النبي رجائي كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل والتقني أهوال يوم العشر وليكن في أبد بالبشر وجل لوجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير السلم والتهدنا بك الصراط المستقيم والتغننا بما يصح أن سقيم والتقنا الضلال والإذلال وقل لنا ما الرضا الحلال. يا الله يا بارئ صل بالسلام على الذي عصمتني من الملام بجاهه سيدنا محمد وآله مع سهاب الهمد وهب لي الكتاب واكفني العيوب وعلمني به خير الغيوب وثبت الإيمان والإقامة وخلق الحسن باستقامة وهب لي الهدى وخلد للفلاة والتقني الريب واجزب للصلاة. يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على نبي عبدا وقاد غيره إلى العبادة وليهب بجاهه إفادة زين بكونك الجميل الظاهري وباتني يا مزهر المظاهر
يلا ويا رؤوف صل بسلام على الذي أعطيته فيك القلام سيدنا محمد من لم يرى فيما مدى نظيره ولن يرى وآله وصحبه وسلم وقد له بشارة في قلمي يلا ويا جميل صل سرمدا مع السلامك على من حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكن بسيد خير وربا وبجمال وبقاء بمبا واشكر حروفي بقدر الذات في مره من قرب باللذات يا فاضلا فضله الخلاق يا من به فارقني الإملاق واجهتك اليوم وللرزاق كان بما تنمو به الأرزاق مهوت أني ما به النفاق عني مها وجاءني النفاق رددت لي ما سانه الوفاق بمن به استنارت الآفاق جاء الرداء والفوز والإحتاق بك كما بك احتلت عتاق بك احتوينا ما لو نشتاق صلى عليك الأكرم الخلاق يا الله صل ولتسلم سرمدا على نبي العربي أحمد وآله وصحبه وأذهبي لغير نهوي كل ضر يذهبي يا الله صل ولتسلم في أبد على الذي إليك قاد من عبد سيدنا محمد والآلي وصعب في الحال وفي المآلي وعلمني به وفقه والتقني كل أذن والنبه وليوجه الردى وزبا إلى سواي كل سويا زبا يا الله يا فاحل يا مختار صل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلمي والآل والصعب وقلبي علمي وليخر في كل شيء مغنيا كليتي أن الأذى مستغنيا ولتغنني بحق وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أروم اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى الرحمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات واجعلني من أحب عبادك إليك واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل آمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إلا رداك وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي يا الله يا رحمن يا رحيم لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الآخرة فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهبلي فيهما البشارات السافيات واكفني أقدارهما قبل توجهها إلي وقبل توجهي إلى أسبابها آمين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك خديم عبدك بين يديك طالبا بجاهي منك في الدارين خيريك قائلا بكفيك لوجهك الكريم وكونك له بالتوفيق والعناية والكرم يروم يا الله ويا أحد صل سرمدا وسلما على نبي أحمد سيد كل عجم وعربي والآل والأصحاب أهل القرب يا الله يا نافع صل أبدا على الذي تقديمه قد عبدا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب بكل مسلم يا الله يا نافع صل بسلام على نبيك مزهزه الظلام سيدنا محمد والآل
وصحبه في الحال والمآل وجلبه هذا النزام خيرا نزم وزهزه لسوانا ضيرا يالله يا أحد صل عني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلم ومنطقي صدق وقلبي علمي يالله يا لطيف صل أبدا على الذي بك اهتدى وعبدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وكلمي يالله يا لطيف صل في أبد على الذي لك يقود من عبد سيدنا محمد والآلي وصحب بالتسليم يا مآلي يا باقيا أغنيتني أن هأتي بك وصنت أن أزن جهاتي صل بتسليم نما على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المآلي وصل يا هادي وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وليهب هداية يغبطني فيها كثير ماكثا في وتني وجل ممر ظاهرا وباطنا ليطيبا عبدا شكورا قاطنا وصلي يا ودود ولتسلمي على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وصلي يا ملك ولتسلم على الذي علمته فعلما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وليهب ودا يدوم بفلاح بلا مشقة ويسر للصلاح وصل يا لطيف أفضل الصلاة وسلما على الذي بدت علا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وملكن للنفس وطرد اللعين قبل انتهاء لي لغيري يا معين وجل هوايا تابحا لما تحب وليهب في الخلق ما منك أحب بلا ضرار وبلا عداوة والتقني جوالب الشقاوة آمين يا ربي بحرمة النبي والقلب مني كل ضر جنبي وصل يا أحد سرمدا على سيدنا محمد باب العلا وآله وصحبه وسلم وكل عاصم من أذى وألم يا واهبا آتيتني الكتاب صل على ماهم مع العتاب سيدنا محمد وسلم والآل وصعب وعظم قلمي عسم يراعتي وقلبي والمدات وجسدي من غير أجر وسداد وعلمني اليوم ما لم أعلمي واشكر لوجهك الكريم كلمي وجل إلامي ومدادي قاسدا إلى رضاك خير زرح حاسدا وتهر الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن والتعصمني والتمهما يسوءني في نفسي بكن كما قبل فككت عفسي والتغني الظاهر وباطني مها عن العيوب والمنى ليجمعا وصل يا كريم ولتسلما على الذي استغثته لي سلما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وهب لي الرغبة في رداك والزهد فيما لم يكن أرضاك وصل يا طواب ولتسلمي على الذي له صرفت قلمي بك لوجهك الكريم أحمدا ولا لوسهب وعمري أحمدا واكتب لي الأمان والصلاح بلا انسلاب ربي والفلاح وصل يا هادي صلاة لا تريم وسلما خير سلام لا يريم على النبي والرسول الفائق محمد خير البرايا الرائق وآله وصحبه واجعلني ذا عصمة وبرداك شغلني وليهب حلاوة العادات وعندك اجعلني من السادات يا من يصلي ويسلم على نبيك الذي بدت له العلا
صلي وسلم ربي أني أبدا عليه في الآل ومن تعبدا من سهبه ولي سخر بكني كل عسير واهدني ومكني اللهم يا عليم يا حكيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعصمني بفضلك بحق وجه الله تعالى الكريم وبجاه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها صغائرها وكبائرها.

كلما صدر مني من الحرام والمكروه والشبهة محو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم أن لا تجعل سبيلا لأحد علي في الحال ولا في المآل. آمين يا رب العالمين. وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا. وأن تجعلني فرحة للجميع أحبائك أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه. وعصمني من طلب شيء لم ترض لي طلبه، وامح كل ما صدر من ذلك وحصل، وأصلح بحق وجهك الكريم حقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأحوالي إصلاح من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له.

العالمين. يالله يا صمد صل سرمد على النبي العربي احمد واله وصحبه والتقطعي بعلي ما لم ترد لي ينقطع بك بغير آفة وكدر يا ذا البرايا والقدى والقدر. وصلي يا لطيف سرمدا على من كل ما به أمرت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامح به جملة ما مني صدر غير رضا وليقض بشر القدر. وصلي يا لطيف وتسلم على الذي به جلوت الظلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتغنني عن كل ما لم تختري لي ونبهني عليه واستري. وصلي يا ودود ولتسلمي على الذي لو صرفت قلمي بك سنين عابدا لك به وقدت لي به من المنتبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واشكر بجاه العظيم عمري وبرداك ربي كل عمري. وصلي يا نافع ولتسلمي على النبي العاشم العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجعل به كليتي بلا ضرر نفعا وكلي بالحسان والضرر. وصلي يا عليم ولتسلم على الذي به أقود العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي العلم الصحيح بكني يا من تكون منا لم تكني. وصلي يا لطيف ولتسلمي على النبي وسيلتي وسلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وليهب لطفا وسترا يشملان به وفوزا وأمانا يكملان. وصلي يا أحد ولتسلم على الذي به كفيت ألما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. ولتكفني قبل انتهاء المرض وليكن به لدى كل غرض. وصلي يا نافع ولتسلم على الذي أحبه من علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. ومن يقبلن به